0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له

0: جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أي

صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم

إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم

قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه

لله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

بالذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد

أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق

في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله

الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان

أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو

الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله.

اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم.

بفضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات

بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله

0: النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 68 من دروس أسماء الله الحسنى، الاسم اليوم الواجد، وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الشريفة التي ذكر فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. الواجد أيها الإخوة، من حيث اللغة فيه معنى الغنى، من الجدة أي الغنى، والواجد فيه معنى العلم، ووجدك ضالا فهدى. وجدك يعني علمك. والواجد أيضا فيه معنى الشعور النفسي، الوجد الغضب. أوجدت علي؟ قال نعم. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده أبو الحسن سيدنا علي كرم الله وجهه، فجاء رجل من أهل الكتاب يرفع شكوى إلى سيدنا عمر على سيدنا علي بن أبي طالب، فما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن قال لسيدنا علي: يا أبا الحسن، قم فقف إلى جنب الرجل ليستوي الخصمان. فلما حكم بينهما رأى سيدنا عليا كرم الله وجهه قد تغير، فقال: يا أبا الحسن، أوجدت علي؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: لما ناديتني يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد كرمتني وفضلتني عنه. وليس هذا من العدل المطلق، إن كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم حساباً لا يصدق. سيدنا أبو حنيفة النعمان رفض أن يقف في ظل بيت مرتهن عنده لئلا ينتفع بظل البيت، لأن كل رهن جر نفعاً فهو ربا، في شبهة الربا. على كل، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. الآن الوجد شعور نفسي، إما أنه الحب وإما أنه الغضب. أوجدت علي؟ أغضبت علي؟ أما وجد فلان بفلانة أي أحبها. لازلنا في اللغة، فيه معنى الغنى، من الجدة وهي السعة والغنى، وفيه معنى العلم، ووجدك ضالا فهدى. وجدت العلم نافعا، نعم. وفيه معنى الحب، وفيه معنى الغضب. الآن الموجود خلاف المعدوم، هناك المعدوم وهناك الموجود. ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سوى الله عز وجل ممكن الوجود. معنى ممكن الوجود أي سبقه عدم وسينتهي إلى عدم، فالله سبحانه وتعالى هو الأزلي الأبدي، هو القديم الباقي، هو الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده، ما سوى

الله عز وجل معدوم، يعني سبقه عدم وسينتهي إلى عدم في الدنيا. أما النفس البشرية سبقها عدم وسوف تبقى إلى أبد الآبدين في جنة ربها أو في النار في الآخرة. النفس البشرية وحدها، في الدنيا سبقها عدم وستنتهي إلى عدم عند الموت، لكن النفس البشرية في الآخرة سبقها عدم وهي خالدة في جنة ربها في نعيم لا ينفد أو في عذاب لا ينفد. في معنى آخر للوجد، وجدت طعم الشيء أي أدركته، لكن هناك معاني أخرى لكلمة الوجد. الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، الغني الذي لا يفتقر، يعني المؤمن هو عبد الغني، عبد الرزاق، عبد الرحيم، عبد القوي، عبد الحكيم، عبد الولي، عبد الرؤوف. يعني إذا كنت مع الله هذه أسماؤه الحسنى. الواجد الذي، الغني الذي لا يفتقر. والواجد هو الذي لا يضل عنه شيء، لا يضل عنه شيء. أيام الإنسان لضعفه يقول: بحثت عنه كثيرا فلم أجده، يعني احترت في أمري أين أجده، فاته الشيء، غاب عنه. لكن الله سبحانه وتعالى هو الواجد الذي لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء. الله جل جلاله الواجد، قال: هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده. الإنسان قد يطلب آلاف الطلبات ولا يجدها، يريد آلاف الأهداف ولا يحصلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده ولا يعوزه شيء من ذلك، ولا يعجزه شيء، لا يعوزه شيء ولا يعجزه شيء. ذلكم الله رب العالمين، ذلكم الله رب العالمين. يعني شتان بين من يكون عبدا لغير الله، في بالإنسان ضعف، دققوا في هذا المعنى، في بالإنسان ضعف فطري خلقي أراده الله ضعيفا. هذا الإنسان الضعيف لا بد من جهة يلجأ إليها، يعتمد عليها، يلوذ بها، يحتمي بها، يتقوى بها كي تطمئن نفسه. فإما أن تلوذ بالله، فإما أن تلجأ إلى الله، فإما أن تعتز بالله، فإما أن تقبل على الله، وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم تتوهمه قوياً فتخضع له، تتوهمه يرفعك فتقبل عليه، تتوهمه قادراً على أن يفعل كل شيء فتبيعه دينك بدنياه. يعني الإنسان لأنه في ضعف لا بد من أن يكمل ضعفه، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله. يعبد الأقوياء أحياناً، أو الأغنياء، أو الأشخاص الذين يتوهم أنهم يفعلون ما يريدون، وهذا هو الشرك بعينه. الإمام الغزالي يقول: الواجد هو الذي لا يعوزه شيء، أما الذي يعوزه شيء هو الفاقد وليس الواجد. الإنسان أحياناً يفتقد لأشياء كثيرة، يفتقد إلى من حوله، يفتقدهم أحياناً لا يجدهم، يفتقد إلى حاجات كثيرة لا يحصلها. لكن هناك تعليق لطيف، هو أن من فاته ما ليس بحاجة به إلى وجوده لا يسمى فاقداً. لو أنه فاتك شيء لا تحتاجه،
إنك لا تسمى فاقداً، أما إذا فاتك شيء أنت في أمس الحاجة إليه عندئذ تسمى فاقداً. فالإنسان فاقد، قد يفقد مقومات حياته، قد يفقد صحته، قد يفقد ماله، قد يفقد أهله، قد ينفض الناس من حوله، قد يتخلى عنه أولاده، فاقد، لكن الله واجد، كل شيء أراده في قبضته، كل شيء طلبه قادر عليه. قال: والذي يحضره ما لا تعلق له بذاته لا يسمى واجداً. الذي يحضره ما لا تعلق له بذاته لا يسمى واجداً، والذي لا يحضره ما لا يتعلق بكمال ذاته لا يسمى واجداً. أما الواجد هو الذي يجد ما هو بحاجة إليه أو ما هو مكمل له، لكن الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل شيء في كل شيء، وبه يكمل كل شيء. ثم إن بعض العلماء يقول: الواجد كل ما لا بد منه في صفات الألوهية وكمالها فهو موجود لله تعالى. من بعض التعبيرات نقول: من لوازم كمال الله أنه يعلم، من لوازم كمال الله أنه قادر، من لوازم كمال الله أنه مريد، من لوازم كمال الله أنه فعال. فالواجد هو الذي يجد كل صفات كماله، يجد كل صفات كماله، صفات كماله واجبة له. ليس إلا الله هو الواجد المطلق. تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا اتصف بصفة هذا الاتصاف نسبي، أما إذا اتصف الله عز وجل بصفة أو سمى نفسه باسم فهذه التسمية وذاك الاتصاف مطلق. يعني لو أن إنساناً واحداً من بين 5,000,000,000 إنسان الآن يعيشون في القارات الخمس ظلم ظلماً حقيقياً، لا ظلماً ظاهراً، ظلم حقيقةً، فالله سبحانه وتعالى لا يسمى العادل. أما هناك ظلم ظاهري كثير، لقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم لنفسه قد يسوق الله له ظالما يظلمه ليعيده إلى جادة الصواب، ليدفعه إلى باب العبودية. أما الظلم الحقيقي المطلق لا وجود له، ولو وجد لما كان الله عادلا، لأن الله عز وجل عدالته مطلقة. يعني قاضي حكم 100 حكم، لو كانت الأحكام 90% منها عادلة يسمى القاضي عادل، يسمى القاضي هذا قاضي عادل. أما ربنا عز وجل لأنه مطلق، يعني كمال مطلق، عدل مطلق، رحمة مطلقة، قدرة مطلقة، غنى مطلق، فلا يليق بحق الله عز وجل النسبية في الأسماء ولا في الصفات. النسبية من شأن الإنسان، أما الإطلاق من شأن خالق الإنسان. فربنا عز وجل عدالته مطلقة، قدرته مطلقة، لا يعجزه شيء، علمه مطلق، لا يغيب عنه شيء، واجد لكل شيء، كل شيء في قبضته، كل شيء رهن إشارته، كل شيء مقهور له. ذلكم الله رب العالمين. يعني أحياناً الإنسان بيكون ضعيف، لكن إذا كان الله معه ليس ضعيفاً. يعني فكرة أحب أن أضعها بين أيديكم ونحن في أمس الحاجة إليها. الإنسان الذي يراقب الأحداث قد يجد أن بين أناس وأناس آخرين بوناً شاسعاً، مسافة كبيرة، الهوة تتفاقم بينهما، يعني جهل علم،

ضعف قوة، تخلف تقدم مثلا، يقول لك نحن ضعاف. لكن لو كنت مع الله وكان الله معك كنت أقوى من أقوى قوي، لأن الإله المطلق مع المؤمنين. إذاً مهما يكن هناك من أخطاء أو من ضعف، هذا الضعف يرمم، لأن الإنسان أحياناً حينما تضعف معنوياته يضعف عمله. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أخطر شيء يصيب الأمة أن تضعف، أن تستخزي، أن تتطامن أمام عدوها. المؤمن مع الله، وإذا كان الله معك فأنت أقوى الأقوياء، وإذا كان الله معك فأنت أعلم العلماء، وإذا كان الله معك فأنت أحكم الحكماء. يعني الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكن أمرنا أن نعد القوة المتاحة. وفرق كبير بين القوة المكافئة والقوة المتاحة. إننا إن أعددنا القوة المتاحة تولى الله بإمدادنا بما نحتاج إليه كي ننتصر على أعدائنا. فالقضية قضية إيمان، قضية شعور أن الله لا يتخلى عن المؤمنين، بل إن كل خطة يضعها الكافر وتبدو لنا محكمة وتبدو لنا مدعمة بقوة جبارة، إن كل خطة يضعها الكافر تستوعبها خطة الله عز وجل، تستوعبها ولا ينفذ منها إلا ما يسمح الله به. هذا شعور المؤمن، هذا المؤمن الموحد، هذا المؤمن الذي لا تضعف معنوياته ولا تتطامن نفسه أمام أعدائه. إذاً الله عز وجل واجد مطلقاً. يجب أن نقف على هذا التعبير. اتصاف الله بصفاته الفضلى وأسمائه الحسنى اتصاف مطلق، يعني عالم لا يعجزه شيء، لا يغيب عنه شيء، قدير، قدرته متعلقة بكل شيء. هناك بعض الفرق الإسلامية، يعني الصوفيون، يستخدمون هذه العبارة الواجد من الوجد، والوجد عندهم ما يجده الإنسان وما يصيب قلبه من أحوال. والحقيقة نحن بحاجة إلى علم وإلى حال، فالعلم شيء والحال شيء آخر. العلم إدراك الحقائق، أما الحال الاتصال بالله عز وجل. فالحال وقود والعلم مقود. أنت بالعلم تسير ذاتك تسيراً صحيحاً، لكن الحال يدفعك إلى الله عز وجل. الحال هو ثمرة من ثمرات الاستقامة والعمل الصالح. يعني أنت استقمت، أنت عملت عملاً صالحاً، ماذا تتوقع من الله عز وجل؟ أن يملأ قلبك غناً، غنى النفس حال، أن يملأ قلبك أمناً، أن يملأ قلبك رضاً، أن يملأ قلبك ثقة بالله عز وجل، أن يملأ قلبك حباً، أن يملأ قلبك قرباً. فحال الثقة بالله والطمأنينة والحب والشوق، هذه أحوال، هذه الأحوال هي غذاء القلب، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن عقلك بحاجة إلى علم، قلبك بحاجة إلى ذكر. الذكر يطمئن القلب. لذلك جناحان لا يستغني المؤمن عنهما معا، جناح العلم وجناح الحال. الحال يدعى، الحال يدعى، لكن نحن نقول الحال

الحال هو السكينة التي يلقيها الله في قلب المؤمن مكافأة له على استقامته وعلى طاعته وعلى عمله الصالح. يمكن أن تدعي أنك قريب من الله، لكن هذه الدعوة لا قيمة لها، هذا شيء يعرفه من ذاقه. فالوجد ما يجده الإنسان ويصيب قلبه من الأحوال، وأنتم تعلمون علم اليقين أن الإنسان عقب عمل صالح، عقب تلاوة قرآن، عقب صلاة متقنة، عقب ضبط النفس، عقب ضبط اللسان، الإنسان إذا ضحى بشيء، قدم شيء لله عز وجل، يشعر بسعادة. هذه السعادة هي الحال، بتسميها سكينة، بتسميها رحمة صح، بتسميها قرب صح، بتسميها تجلي صح، بتسميها أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك نوره، لقلبه منور. يعني لا شك أن المؤمن الصادق المستقيم المخلص له أحوال يتميز بها على سائر الناس، يتميز بشكل صارخ بشكل واضح. بتلاقي والدليل القوي، إن الإنسان خلق هلوعا، أصل جبلته هلوع. ما معنى هلوع؟ الله فسره، قال إذا مسه الشر جزوعا، شديد الجزع، خويف يعني، وإذا مسه الخير منوعا، يخاف مرتين، يخاف من خطر ويخاف على ما في يديه، يخاف من خطر داهم ويخاف على ما في يديه. الخوف من خطر داهم يجعله جزوعا، والخوف على ما في يديه يجعله بخيلا حريصا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي ليس جزوعا وليس هلوعا وليس منوعا. هي الحال، معنى الحال يعني أنت غير علمك وغير تصوراتك الصحيحة عن الكون وغير ثقافتك الإسلامية وغير معرفتك لمنهج الله، في شيء آخر، قلبك ممتلئ محبة لله، قلبك ممتلئ طمأنينة، قلبك ممتلئ سعادة، قلبك ممتلئ رضا، قلبك ممتلئ رحمة، قلبك ممتلئ إنصاف. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. إذا الوجد في المصطلح هو الإنسان الذي أصابه الوجد، أي ما يجده من أحوال في قلبه. لأنتم بربكم أحيانا الإنسان يحس بانقباض، يوم يحس بكآبة، يوم يحس بانطلاق، يوم يحس بالغنى الحقيقي. بيكون إنسان عادي ودخله محدود وهو من عامة الناس، يشعر أنه غني وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالمعرفة وتفضل عليه بالقرب وأمده بالتوفيق. فهذا الشعور بالغنى، الشعور بالطمأنينة، الشعور بالرضا، الشعور بالأمن، الله عز وجل قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، يعني الآن خطر في بالي، لو أن إنسانا تتبع الآيات التي تشير إلى الحال، يعني مثلا المشرك قال فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، معناها المشرك الله عز وجل يقذف في قلبه الرعب، المؤمن يقذف في قلبه الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

لأن الضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه في ضيق إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا أحوال القلب القلب يضعف يقوى يذل يعتز يتضعضع يتماسك ينهار يصمد يحب يكره ينقبض ينشرح هذه الأحوال والحقيقة المؤمن يعني أحد أكبر ثمرات الإيمان هذا الحال الذي في قلبه شعور الغنى المؤمن لا يخاف إذا خاف الناس أكيد لا يقلق إذا قلق الناس لا يستخذي إذا استخذى الناس لا يذل إذا ذل الناس لأنه مع الله والله هو العزيز هو القوي اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت قال بعضهم الوجد مكاشفة الأسرار ومشاهدة المحبوب في شيء بالدين فوق الصلاة والصيام والحج والزكاة وفوق غض البصر والتزام الأمر والنهي في شيء هذا الإشراق هذا القرب من الله هذا هو الدين مكاشفة الأسرار مشاهدة المحبوب ما قال له يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني قال يا عبدي وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي بربكم استقامتكم وإخلاصكم والتزامكم وخوفكم من أن تعصوا الله عز وجل هذا الحرص على طاعته ألا يلقي في قلبكم الأمن والطمأنينة والبشر والسعادة هذا هو الوجد هذا هو الوجد الذي تحدث عنه بعضهم أيها الإخوة يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى الواجد إما أن يكون بمعنى الغنى كما في الحديث الشريف لي الواجد ظلم يعني مماطلة الغني ظلم لي المماطلة الواجد الغني ظلم أو بمعنى العلم ووجد الله عنده فوفاه حسابه وجدت العلم نافعا علمت العلم نافعا أو بمعنى الحزن وجد فلان على فلان أي غضب منه وحزن منه بعض العارفين يقول الواجد هو الذي لا يحتاج إلى شيء منزه عن أن يحتاج إلى شيء لأنه يجد كل شيء ليس بحاجة إلى شيء من افتقد شيئاً احتاجه لكن الله سبحانه وتعالى لا يفتقد شيئاً إذن هو الواجد كل الكمالات موجودة له أيام يقول لك فلان علم بس غضوب حليم بس جاهل لكنه جاهل يفتقد لأشياء كثيرة قال الواجد نافذ المراد جميع أحكامه لا نقض لها والله يحكم لا معقب لحكمه الواجد هو الله وحده وما سوى الله عز وجل لا يكون واجدا إنما يسمى فاقدا الله واجد ما سواه فاقد الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء لأنه يجد كل شيء والإنسان يحتاج إلى كل شيء لأنه فاقد لكل شيء هذه حقيقة الإنسان هذا حجمه الحقيقي إن وجد في الإنسان بعض الكمالات

هو فاقد لأكثرها. إذن هو يغلب عليه أنه فاقد، وحينما توجد فيه بعض هذه الكمالات الله وحده الذي أوجدها فيه. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. حتى الصفات الأخلاقية في الإنسان هي من الله عز وجل. قال: متى أشرق على قلبك نور اسمي الواجد؟ هذه الأسماء الحسنى الإنسان إذا اقترب من الله عز وجل يشتق منها بعض الكمال. قال: إذا أشرق على نفسك نور اسمي الواجد وجدت جميع الكمالات موجودة لله تعالى مفقودة لغيره. لذلك المؤمن لا يرى الكمال إلا في الله، لذلك لا يحب إلا الله. ما سوى الله يحسن إليهم، يفي بعهدهم، ينجز وعده معهم، يفعل كل شيء معهم، أما قلبه معلق بالله عز وجل. قالوا: الواجد هو الغني، الواجد كل ما يطلب، المدرك كل ما يريد، القادر على تنفيذ مراده. هذا الواجد يعلم كل شيء من العلم، ويقدر على كل شيء ولا يفوته شيء. يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يفوته شيء، ولا يستعصي عليه مطلوب. رفيع القدر، عظيم الشرف، كامل القدرة، واسع الجود والعطاء، هذا اسم الواجد. لكن هناك وجود بمعنى علم، وجود بمعنى غنى. الوجود بمعنى العلم أحياناً أنت من خلال الحواس تجد، تضع هذا الطعام على لسانك تقول مالح، وجدت ملوحته حينما تذوقته، فوجدانك لطعم ملوحته عن طريق لسانك، لمسته فرأيته ناعم الملمس، هذا الوجدان عن طريق الحس، نظرت إليه فرأيته جميلاً. فهذا هذا الوجود أو الوجدان بمعنى العلم عن طريق الحواس. نعم. وجدت طعمه بلساني، وجدت خشونته ببناني. أو أحياناً الإنسان يجد بقوة الشهوة يأكل فيشبع، يجد الشبع لأنه يشتهي الطعام. أحياناً يجد بقوة الغضب، في عنده طبع نفسي معين يتألم أو يسر، فإذا وجد الألم بسبب قوة الغضب أو قوة الرضا. وأحياناً يجد عن طريق عقله، لك فكرت فوجدت. فهناك وجدان حسي، وجدان غضبي، وجدان شهواني، وجدان عقلي. لكن الله سبحانه وتعالى اسمه الواجد منزه عن أن يجد بأداة أو بوسيلة. الله جل جلاله منزه عن الوسيلة، لأن الوسيلة تعبر عن ضعف، أنا ضعيف لذلك أستعين بالوسيلة. الإنسان الذي يستخدم المنظار لماذا يستخدمه؟ لأن عينه لا تكفي لرؤية المسافات البعيدة، يستخدم المنظار. إذن ضعفه تجسد في استعانته بالمنظار، هذا هو الضعف. فالله سبحانه وتعالى واجد، لكن هذا الاسم من أسمائه الحسنى لا يليق به أن يكون عن طريق آلة أو أداة أو جارحة أو ما شاكل ذلك. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى وحده الواجد، وما سواه فاقد. لذلك قال بعضهم: الموجودات ثلاثة أضرب، موجود لا مبدأ له ولا منتهى، وهو الله وحده، وليس ذلك إلا للباري تعالى، وموجود له مبدأ ومنتهى

0: الناس في النشأة الدنيا كالناس في الحياة الدنيا، لهم مبدأ ولهم منتهى، وموجود لهم له مبدأ وليس له منتهى كالناس في النشأة الآخرة، في بداية لكن ما في نهاية، في جنات الخلد إلى أبد الآبدين. بالمناسبة، وهذه آخر فقرة في الدرس، اسم الواجد لم يرد في القرآن الكريم، ورد في الحديث الصحيح، إلا أنه ورد في القرآن الكريم مادة الوجد. مثلا قال تعالى: إنا وجدناه صابرا، يعني إنا علمناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الآن لكي يكون المؤمن موصولا بنفحات اسم الواجد ينبغي أن يكون واجدا لكل ما يراد منه، يتحرك ليجد كل ما أراده الله تعالى منه. فإنسان إذا سعى وإذا طلب، قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الإخوة الكرام، اسم الواجد من أسماء الله الحسنى. الواجد هو الغني، والواجد هو العالم، والواجد هو المستغني عن كل شيء، والواجد الذي لا يفوته شيء. وكلما تعمقنا في فهم أسماء الله الحسنى كنا أقرب إلى الله، وكنا أكثر استفادة من معرفة الله، لأن هذه المعرفة تنعكس علينا قرباً وسعادة وتوفيقاً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ. ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل المحبة والمعرفة والذكر هم أهل الصدق والنصح والسلامة والصبر والتوكل والرضا والإيمان.
1: يصف العارف المحب الذاكر ذنون المصري أهل المحبة والمعرفة والذكر الذين كان علما من أعلامهم، فيقول: هم الذين قطعوا أودية الشكوك باليقين، واستعانوا على أعمال الفرائض بالعلم، وهربوا من وحشة الغفلة إلى أنس الذكر، وجدوا في صدق الأعمال لإدراك الفوت، وخلوا من مطامع الكذب ومعانقة الهوى، عقلوا عن الله أمرا فشغلوا الجوارح فيما أمروا به من طاعة وذكر وحياء، وقطعوا الدنيا بالصبر على لزوم الحق، وهجروا الهوى بدلالات العقول، وتمسكوا بحكم التنزيل وشرائع السنن.
0: ثم يقول ذنون المصري: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن لي عبادا إن ناجون أصغيت إليهم، وإن نادون أقبلت عليهم، وإن أقبلوا علي أدنيتهم، وإن دنوا مني قربتهم.

0: وإن تقربوا مني اكتنفتهم، وإن والوني واليتهم، وإن صافوني صافيتهم، وإن عملوا لي جازيتهم، هم في حماي وبي يفتخرون، وأنا مدبر أمورهم، وأنا سائس قلوبهم، وأنا متولي أعمالهم، لم أجعل في قلوبهم راحة في شيء إلا في ذكري، فذكري لأسقامهم شفاء، وعلى قلوبهم ضياء، لا يستأنسون إلا بي، ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي، ولا يستقر قرارهم في الإيواء إلا إلي.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: وأعود إلى حديث المراقبة والمحاسبة، وإلى سؤال مر بنا بالأمس عن المحاسبة وإلى ما تؤدي. إذا كان من شأن هذه المحاسبة ألا تأتي إلا بعد وقوع المعصية أو الذنب، وأقول:
0: عفوا يا شيخنا، في ظني أنه ما لم يأتي عقاب أو ما أشبه بعد المحاسبة كانت كانعدامها تماما.
2: نعم، ويحضرني الآن ما روي عن طلحة رضي الله تعالى عنه من أنه قال: انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء، فكان يقول لنفسه:
3: ذوقي ذوقي، واعلمي أن نار جهنم أشد حرا، أجيفة بالليل بطالة بالنهار.
2: وبينما هو كذلك، إذ أبصر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال:
3: يا رسول الله صلى الله عليه، غلبتني نفسي غلبتني نفسي.
2: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن لك بد من الذي صنعت؟
3: نعم نعم يا رسول الله صلى الله عليك.
2: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لقد فتحت لك أبواب السماء، ولقد باه الله بك الملائكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تزودوا من أخيكم. فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادع لي، يا فلان ادع لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمهم، فقال:
3: اللهم اجعل التقوى زادهم، واجمع على الهدى أمرهم.
2: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سدد. فقال الرجل: اللهم اجعل الجنة مآبهم. صدق رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم.
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، كأنه لا توبة إلا بعد محاسبة، وأيضا لا تسمى المحاسبة محاسبة إلا إذا أعقبتها التوبة.
2: نعم، قبل التوبة تكون المحاسبة وتكون إدانة النفس، ولكن من عباد الله الصالحين الورعين من كان يحاسب ويتوب ويعاقب نفسه أيضا على ما اقترفت. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعاقب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها 100,000 درهم، وهذا الأحنف بن قيس كان لا يفارقه المصباح بالليل، فكان يضع إصبعه عليه ويقول لنفسه: ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا؟ وهلم جرا. أما عن سؤالك،
0: سؤالي يا شيخنا كان عن المحاسبة، وهل تعصم من الزلل؟
2: وجوابي أن نعم. قال واحد من السلف الصالح عليهم رضوان الله: جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر، فما التفت يمنة ولا يسرة، فقيل له في ذلك فقال:
5: إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى، فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه خطيئة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.
2: واعلم أنه ما من عبد فر من معصية إلى طاعة إلا وسبق هذا الفرار محاسبته لنفسه ومعاتبته لها وتوبيخه إياها. وفي هذا المعنى يحضرني قول القائل: نحيل الجسم مكتئب الفؤاد، تراه بقمة أو بطن وادي، ينوح على معاص فاضحات، يكدر ثقلها صفو الرقاد، فإن هاجت مخاوفه وزادت فدعوته: أغثني يا عمادي، فأنت بما ألاقيه عليم، كثير الصفح عن زلل العباد.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي ونقف وقفة أخرى مع المحب العارف الذاكر ذي النون المصري. قيل: سئل ذو النون يوما عن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، والذي يجب على العبد أن يذكره به بقلبه ولسانه وجوارحه ليلا ونهارا، فقال:
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هو الله.
1: قالوا: أتنسى الذي تهوى؟ فقلت لهم: يا قوم، من هو روحي كيف أنساه؟ وكيف أنساه والأشياء به حسنت من العجائب ينسى العبد مولاه ما غاب عني، ولكن لست أبصره إلا وقلت جهارا: قل هو الله.
2: أتيت أطلب غفرانا تقر به.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قريب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى

ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالمعروف.

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم

من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصاب

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال، محروسة بهيبة الرجال، فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي، احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب، ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق، ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي، واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار، عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان، ويتعاظم الفرح في حوضه الممنع، ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان. وها هو ذا صباح الوطن الندي، تزينه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة، الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وارض عن آله وصحبه وعترته، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وزد اللهم وبارك في أهل محبته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صفوتك من الرسل والأنبياء، وأمينك على وحي السماء، وخير من هفت إليه أرواح الأولياء، ومالت إليه قلوب الأتقياء. اللهم واجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بطاعتك وتقواك، واملأني إخلاصا في حبك وهواك، وأرضني بقدرك وقضاك، وأسبل علي سترك وغطاك حتى يوم ألقاك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف ولد عدنان الذي كان خلقه القرآن وطبعه الإحسان صلاة طيبة زاهرة نامية ناضرة مشرقة نيرة. اللهم إنه رسولك الذي دعانا إلى توحيدك وعبادتك وأرشدنا إلى تقديسك وطاعتك وهدانا إلى رضوانك ومحبتك، فصل يا ربنا عليه صلاة تعز بها أنصاره وأتباعه وتزيد بها أقوامه وأشياعه وتحقق بها للمسلمين الألفة والجماعة. اللهم وصل وسلم عليه صلاة تشمل أزكى الصلوات وأطيب التحيات حتى تصل إلى حضرته هذه الصلوات والتسليمات وهي تنطق بدلائل الحب والإكبار وتبدي شواهد الأمل والاستبشار بشفاعة الشفيع المشفع في يوم شديد الهول والأخطار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا بأقواله وأفعاله روح المكارم والفضائل، وعرفنا بسنته خير المحاسن والشمائل،

وأرانا سبيل الجهاد والأخذ بالأسباب والوسائل. اللهم صل عليه صلاة نعوذ بها بفضلك من سوء الحال والمآل، ومن خيبة الرجاء وضيعة الآمال، ومن سوء الأقوال وشر الأعمال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقني بها حسن القصد والاعتدال، وتوفقني بها إلى صدق الاعتماد عليك والاتكال، وتلبسني بها حلل القبول والوصال.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

يَمَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

أحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات

0: 155. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مجتمعين.
8: عبدين عبدين بكل بيت موجودين،
7: بنشاهد.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
9: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي.

0: الإسلامي الأردني.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 200، وهي قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيها الإخوة، نزغ تشبه نخسة، يعني في مسافة بينك وبين إنسان آخر، نخسته بعصا أو نخسته بيدك، دفعته هكذا أو دفعته إلى شيء أو أغريته بشيء واستخدمت يدك، نزغ ونخس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. كل واحد من بني البشر معه ملك يلهمه الصواب، ومعه شيطان من الجن يوسوس له بالمعصية. فالآية الكريمة الآن: وإما ينزغنك، إذا شعرت أن هناك وسوسة تدفعك إلى معصية، إلى عمل لا يرضي الله، إلى لقاء لا يرضي الله، إلى علاقة لا ترضي الله، إلى خلوة لا ترضي الله، إلى نزهة لا ترضي الله، إلى صفقة لا ترضي الله، إلى شراكة لا ترضي الله، إلى اطلاع لا يرضي الله، إلى حديث لا يرضي الله. وإما ينزغنك، كأنه إنسان نخس إنساناً وقال له: خذ هذه. أحياناً الإنسان يكتفي بالكلام، إذا شيء مهم جداً يضيف إلى كلامه إشارة، فإذا كان شيء مهم جداً جداً يضيف إلى كلامه وإلى إشارته: واخزن، قم، تحرك، افعل ما أقول لك، لا تفوت هذه الفرصة، فرصة ثمينة تسعد بها، دعك من كلام العلماء، أنت في دنيا، استفد من هذا العمل، عليك أن تبحث عن لذتك، عن مباهج الدنيا، هذه كلها وساوس. لذلك إن أصابتك أيها المؤمن وسوسة مع دفع إلى عمل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لمجرد أن تستعيذ بالله يحترق الشيطان. أعطاك الله عز وجل سلاح فعال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقابل ذلك إذا ألهمك ملك: اذهب واحضر درس التفسير مثلا، دعك من هذا اللقاء، دعك من هذه النزهة، دعك من هذا الصديق، هذا يغريك بالمعاصي، دعك من هذه التجارة فيها مادة محرمة، دعك من هذا اللقاء، دعك من هذه السفرة. الشيطان يوسوس والملك يلهم، والشيطان والملك لا يملكان شيئاً إلا الإلهام.

أو الوسوسة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كلام الله، كلام خالق الأكوان، آية صريحة رائعة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني أنت لو أنك ترتدي أجمل الثياب في الصيف، ثياب بيضاء غالية جدا، وقميص وحذاء وما إلى ذلك، ونزلت في حفرة ماء آسن، ماء أسود، ماء مجاري، وتوجهت إلى الشرطة لتشتكي على واحد فيما أصابك، فسألك المحقق: هل دفعك إلى الماء؟ قلت له: لا والله ما دفعني. هل أشهر عليك مسدساً وأمرك أن تنزل؟ قلت له: والله لا، ما فعل هذا. قال لك: هل أمسكك ووضعك في الماء؟ قلت له: لا. فقال: لما تشتكي عليه؟ قال: لأنه قال لي انزل فنزلت. أليس هذا أحمقاً؟ هذا وضع الشيطان مع الإنسان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله عز وجل هو الخالق، بيده كل شيء، فلذلك ما منا واحد إلا وقد أوكل الله به قرينا من الملائكة يلهمه الخير، وقرينا من الجن يوسوس له بالشر، لكنهما لا يملكان إلا الإلهام والوسوسة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، فقالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الجني الذي أوكل برسول الله أسلم على يديه. نعم. إذاً وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أنت لو أنك صامت ماشي بالطريق تأتيك آلاف الخواطر، معظمها من الشيطان: لا تذهب، لا تعبأ برضا الأم، أخوك يخدمها، دعك من هذا. دائما في خواطر. طبعا علماء النفس يقولوا هذا مونولوج، حديث النفس. يعني واحد ركب لحلب بالسيارة خمس ساعات ساكت، لا يفتر عن حديث نفسه ولا دقيقة، من موضوع لموضوع لموضوع لموضوع لموضوع. فهذا الحديث حديث النفس، بعضه من الشيطان وبعضه من الملائكة، بعضه إلهام ملائكي، بعضه وسوسة شيطانية. فبطولتك ألا تصغي للشيطان. لكن أيها الإخوة، الشيطان لا يتعب إطلاقاً مع أهل الضلال، لأنهم في أعمالهم يحققون هدف الشيطان. يعني شاب لا يصلي ولا ينضبط ولا يستقيم على أمر الله، يقول لك: ما عندي ولا مشكلة،

ما في مشكلة لأنك تحقق هدف الشيطان، ما في مشكلة لأنك تفعل ما يريد منك الشيطان، ما في مشكلة لأنك غارق في الملاهي في المعاصي والآثام. طبعاً الشيطان لا يقترب منك لأنك امتداد له، لأنك محقق لأهدافه. أما حينما يتوب هذا الشاب ويعقد التوبة مع الله ويصطلح مع الله، يأتي دور الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما داموا في طريق منحرفة أدعهم وشأنهم، لأنني أريدهم هكذا. أما إذا سلكوا الطريق إليك، أما إذا اصطلحوا معك، أما إذا استقاموا على أمرك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم. تقدم عصر الفضائيات، الكمبيوتر، المرأة نصف المجتمع، من حقها أن تبدي كل زينتها، هذا من حقها الطبيعي. لا بد من إيداع الأموال ببنوك ربوية، هذا مال له قيمة. ولآتينهم من بين أيديهم، العولمة والعصرنة والحيوانة والتقدم والفضائيات والمرأة نصف المجتمع وما إلى ذلك وضرورة الربا إلى آخره. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، هذا البلد أصله روماني، وهذا البلد أصله فرعوني، وهذا البلد أصله آرامي، يتجاوزون الإسلام إلى أقوام وثنيين عاشوا قبل الإسلام، يعتزون بهم، يستخدمون رموزهم. إما أن يحتج الشيطان بما أمامك أو بمن خلفك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. هلا وعن أيمانهم، يعني يأتيك بوسوسة من النواحي الدينية: صلاتك ما صحت، لم تكن في خلال الصلاة متجها إلى الله كليا، ما دامت هذه الصلاة لا يقبلها الله دعها، لا تأتي إلى الدرس، أنت لست على ما ينبغي، ما دمت لا تطبق لا تأتي إلى الدرس. يبعدك عن درس علم، عن عبادة، عن نافلة، عن طاعة لله، وهكذا من بين أيديهم. أو بالوسوسة: الوضوء ما صح، بعيده مرة ثانية، ثالثة، رابعة، في أمراض كلها. مرض الوسوسة في معه وساوس قهرية نعوذ بالله منها، هي من أيمانهم. مرة دخل واحد إلى المسجد، قصة قديمة جدا، قال: كل واحد ليس على رأسه قبعة صلاته باطلة. بهالبساطة هي عن أيمانهم، إنه في بالفاتحة 14 شدة، إن لم تأتي بها فالصلاة باطلة. كلام غير معقول. والله كتاب اطلعت عليه قبل أيام، كتيب صغير، إنه كل إنسان أثناء الحج سعى في الطابق الثاني أو رجم في الطابق الثاني حجه باطل، ويبقى محرماً إلى يوم القيامة، وكل لقاءته مع زوجته بالحرم. شيء جميل والله. فهي عن أيمانهم، عن أيمانهم. بيأسك، يعطيك اليأس. مثلاً بيقول لك: فلان الفلاني يقرأ القرآن كل ليلة. ما بتقدر، هي 600 صفحة، لو قرأت بأسرع طريقة ما بتكفي. أو يصلي بكل ركعة

خمس ركعات القرآن كله، أو الإمام الفلاني صلى لأربعين عاماً الفجر في وضوء العشاء، أنت تقدر ما تنام؟ هو هذا العالم ليس من بني البشر؟ وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. لما بتقدم الإسلام على أشكال تعجيزية، لا لا، أشدكم لله خشية أنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنام وأقوم، أنام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وأقوم وأصوم وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. عن أيمانهم يعطيك نموذج فوق طاقتك. لا تستطيعه أن فلان يذكر الله في اليوم مئة ألف مرة. عدوا أي مسابح، عدوا عشر ساعات، تشتغل، تأمن طعام لأولادك، أذكار فوق طاقة البشر، أو يقرأ كل ليلة القرآن بكامله فوق طاقة البشر، أو أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. إذا أرادوا أن يجعلوا لك الدين شيء غير معقول غير مقبول، فقد أبعدوك عن الدين بطريقة أخرى. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، أو قصص ما أنزل الله بها من سلطان. واحد سأل عن طالب علم عند عالم، قال له: هذا بضع من الماء بالأرض. قال له: من شدة محبته لنا ذاب. من شدة محبته فذاب. هي المآت، هذا قصص غير معقولة، خرافات، سحبات، دجل، شطحات. الدين علم. لما الصحابة الكرام توهموا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وقف النبي عليه الصلاة والسلام مصححاً لهم، قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقي ولا لحياتي. كنت مرة في مكة المكرمة حفظها الله، فسمعت أخبار غير معقولة، أن هناك أنوار صافعة من القبة الخضراء باتجاه السماء، أنوار النبي اللهم صل عليه. سمعت هذه القصة من أشخاص عديدين. فلما وصلت إلى المدينة في درس علم حضرته، فقال المدرس جزاه الله خيرا: أعلمني أمير المدينة أن هناك أشعة ليزر وضعت على سطح المسجد النبوي لإرشاد الطائرات. أشعة ليزر أصبحت أنوار. هذه مبالغات، دعك من هذا. أو تأتيك أيام رسائل إلكترونية أن بيل جيت أسلم، مو صحيح، ما أسلم. الغابة على شكل لا إله إلا الله ليست صحيحة. هذه المرأة داست على المصحف فمسخت إلى قرد من صنع الكمبيوتر. مركز إلحادي يصمم هذه الصور ليضحك علينا بها، وإن شاء الله بدرس معين. أكثر من سبعين حالة، خلية نحل عليها اسم الله، موج بحر على شكل اسم الله عز وجل. يعني يشغلوننا بأشياء لا تقدم ولا تؤخر. نحن ديننا دين منهج، دين عقيدة، دين حركة، دين عمل، مو دين تبرك، دين أشياء لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآثام. هل انتبهتم إلى أن الله أغفل جهة العلو وجهة الدنو؟ العلو تشير إلى الله عز وجل، هذا الطريق سالك وآمن، شيطان ما في. والدنو طريق الافتقار إلى الله، وهذا الطريق وهذه الجهة سالكة وآمنة.

إن افتقرت إلى الله ما في ولا مشكلة، إن أقبلت على الله ما في ولا مشكلة. أما ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول لك خسرنا 8 ملايين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربحان 100 مليون السنة الماضية، نقصه 8 ملايين السنة، صار خسران 8 ملايين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يشكو. فمن علامات من مشى مع الشيطان. أما النبي الكريم كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. تتمتع بحواسك الكاملة، تتمتع بصحة جيدة، لك بيت تؤوي إليه، لك زوجة وأولاد، انتهى الأمر. المؤمن شاكر والآخر ساخط، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيها الإخوة، الشيء الدقيق أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرك أن تستعيذ به فاستعذ بالله، دقق. أنت ممكن تلجأ لجهة كي تعينك غير موجودة، يكون ما في عقل واحد، لا بد من أن تلجأ إلى جهة موجودة. هل يمكن أن تدعو جهة لا تسمعك؟ مستحيل. لا بد من أن تدعو جهة موجودة وتسمع. هل يمكن أن تلجأ لجهة لا تقدر على إنقاذك؟ مستحيل. لا بد من أن تدعو جهة موجودة وتسمعك وتقدر على إنقاذك. هل يمكن أن تلجأ إلى جهة لا تحبك ولو أنها قوية وقادرة وتعلم موجودة؟ لا. لا بد من أن تستعيذ أو أن تلجأ إلى جهة موجودة تسمعك وتقدر على تلبية طلبك وتحب أن ترحمك. إنها الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب حاضر بتوجه إلى الله. ينتهي فعل الشيطان. إنه سميع عليم، يعني إن تكلمت فهو سميع، وإن سكت فهو عليم، وإن تحركت فهو بصير. سميع بصير عليم، إن تكلمت فهو سميع، وإن سكت فهو عليم، وإن تحركت فهو بصير. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيها الإخوة، الآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الآن في عنا النزغ، النزغ نخس عن بعد في مسافة، أما المس أحياناً تضع يدك بيد صديقك تقول له يدك باردة جداً، لك والله معي أنا أعراض نقص تروية، لما لمسته شعرت بالحرارة لما مسسته. أما إذا لمسته شعرت بالحرارة والنعومة، فصار في عنا نزغ ومس ولمس. إن الذين اتقوا إذا مسهم، النبي عليه الصلاة والسلام إن وجهت إلى النبي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إن أصابتك وسوسة تثير غضبك على المكذبين فاستعذ بالله. نزغ

المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم عن قرب طائف من الشيطان تذكروا آيات القرآن، الاستعاذة بالله، تذكروا أن هذه وسوسة من الشيطان وأن الشيطان لا يملك لهم شيئاً، لا يملك إلا الوسوسة فقط، تذكروا. فإذا هم مبصرون لمواقع الخطأ. سيدنا يوسف، عظمة هذا النبي الكريم أنه حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، فأصبح سيدنا يوسف. لذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن وجهت هذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها إذا أثارك الشيطان وأثار غضبك على المكذبين بك لا تعبأ به، فدعه فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لدعائك، عليم باستعاذتك. أما المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا القرآن، تذكروا أمر الله بالاستعاذة به، تذكروا أن الشيطان لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً، تذكروا أن الشيطان ضعيف. فإذا هم مبصرون. هو الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. يعني مرة ذكرت أنه إنسان سيء جداً التقى مع الشيطان، قال له ماذا أفعل؟ قال له افعل كذا، قال له فعلته، أعطاه حل ثاني، قال له فعلته، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، قال له كله فعلته، قال له والله أنا هذا اللي عندي. ماذا تريد أن تفعل أيها الإنسي؟ قال له أريد أن أفعل كذا وكذا، قال له خاف الله يا رجل. يعني شيطان الإنس يخوف، والدليل الله عز وجل قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، والله ما يفعله العالم الغربي، لك يحتلون، يسفكون الدماء، يقتلون الشباب، يهدمون البيوت، ينهبون الثروات تحت شعارات براقة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، عنده حقوق الحيوان. أما 1300 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، ولا تعليق ولا كلمة أبدا. لذلك شياطين الإنس أشر من شياطين الجن، أنه إخوانهم شياطين الإنس يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يمسكون عن إغوائهم. يعني مثلا لماذا قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ بوسوس الشيطان. أما لماذا قال تعالى إن كيدكن عظيم؟ هي شيطاني بس على شكل إنسان، لك حاجة عنده تثير شهوتك، لذلك إن كيدهن عظيم. فلذلك أنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أكبر فتنة تصيب المسلمين فتنة النساء في آخر الزمان. وقال بعض العلماء كان الغرب يجبرنا، دقق، بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. لذلك جاءت آيات غض البصر في القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني وسوسة، تذكروا آيات القرآن، تذكروا آيات الاستعاذة.

هذه بالله تذكروا أن الشيطان ضعيف لا يملك شيئاً، تذكروا أن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم مبصرون مواقع الخطأ. وإخوانهم يمدونهم، إخوانهم من شياطين الإنس، يمدونهم في الغي بالانحراف، ثم لا يقصرون، أي لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصروا على المعصية ولا يرجعون عنها. وإذا لم تأتهم بآية، قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هذا ليس بيدي. لذلك وإذا لم تأتهم بآية من هذه الآيات قالوا لولا اجتبيتها لولا صنعتها أنت بنفسك، هو بشر، إنني بشر. وإذا لم تأتهم بآية من هذه الآيات قالوا لولا اجتبيتها، أي لولا فعلتها أنت وتكلفتها وصنعتها لنا كي نؤمن بك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا متبع ولا أقدر أن آتي بهذه الآيات. لذلك قال تعالى قل لا أعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأي إنسان يدعي علم الغيب فهو كاذب. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أربع آيات، لا يعلم الغيب، لا يملك النفع والضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي إنسان يدعي خلاف ذلك فهو كاذب. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، لولا تكفلت بها أنت وأنشأتها من عندك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذه بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، الله عز وجل في بعض الآيات حينما جاءت كلمة يقين لقوم يؤمنون قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يعني في علم يقين وفي عين يقين وفي حق اليقين. جدار وراء دخان، والقاعدة المنطقية لا دخان بلا نار، فهذا علم اليقين. فإذا أتيت وراء الجدار ورأيت النار بعينك هذا عين اليقين، فإذا اقتربت من النار وشعرت بالوهج الشديد فهذا حق اليقين. فينبغي أن ينتقل المؤمن من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين.
كلا

0: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أما حق اليقين فجاءت في قوله تعالى إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإخوة، من بلغ علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين كما قال سيدنا علي والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، وقال في قول آخر والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هذا علم اليقين مع حق اليقين مع عين اليقين. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذه بصائر من ربكم. الآية القرآن، الآية المنهج، الآية هذا التصور الرائع للكون والحياة والإنسان، الآية هذه التفاصيل. فالمعجزة القرآن، المنهج، الدستور، العقيدة، هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بصائر، أي هذه الأنوار التي هي القرآن الكريم. وهدى، هذا القرآن يهديكم إلى سبل السلام، السلام مع نفسك ومع أهلك ومع من حولك ومع ربك. وهدى ورحمة سعادة، راحة نفسية واستقرار وسعادة وقرب من الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، منهج كامل، افعل ولا تفعل، يهديكم إلى السلام والسعادة والرحمة، هي قمة العطاء الإلهي. ورحمة لقوم يؤمنون. والحارث بن مالك الأنصاري مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال انظر ما تقول، أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، أي يرفعون أصواتهم بالبكاء والعويل. فقال عليه الصلاة والسلام يا حارث عرفت فالزم. مرة ثانية قال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال يا حارث عرفت فالزم. أعادها ثلاثة. أيها الإخوة الكرام، بقي درس أخير في سورة الأعراف أشرحه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة

0: الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل

0: أيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: ليست مجرد مساحات بل

0: وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

تشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

يعلمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

الأمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم.

40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

0: تجعلني مع القوم الظالمين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية.

0: هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة.

0: والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايجلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.

0: وكم لك من فضل علي ومنة.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان الشهادتان وما يجب على المسلم معرفته من العقائد، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، وفضيلة الدكتور ربيع العايدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين، وكذلك الأمر مرحبا بالإخوة المستمعين.
2: مرحبا
1: بالدكتور. فضيلة الدكتور مرزوق، الشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله، ماذا تعني هذا؟

0: هذه الشهادة؟ ما أركانها؟ ما دلالتها على تنزيه الله سبحانه وتعالى، بحيث عندما يقول المسلم سبحان الله يقولها بالحق ويقولها متيقنا بها وصادقا بقولته هذه؟ دلالة هذه الشهادة على تفرد ربنا تبارك وتعالى أيضا بالتصرف الكامل في هذا الكون وفي هذه الحياة، وبالتالي استحقاقه وحده عز وجل للعبادة. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، أشكركم دكتور علي على هذه الاستضافة الكريمة لنتكلم عن ركن عظيم من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان، وهو الشهادتان اللتان بهما يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وناجيا بأمر الله عز وجل يوم القيامة. معنى هذه الكلمة التي ضربها الله تعالى مثلا في كتابه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة هي شهادة التوحيد، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة معناها أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله، لا يوجد شيء على هذا الوجود من أوله إلى آخره، من فرشه إلى عرشه، يستحق أن يفرد بعبادة أو يلتجأ إليه في أمر من دون الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله مخلوق، والله تعالى هو الخالق لكل شيء، لذلك هو المتفرد بالوحدانية المستحق للعبادة والتعظيم في قلوب المؤمنين سبحانه وتعالى من إله عظيم. فمعنى هذه الكلمة أي لا معبود بحق، ليخرج من عبد من دون الله بالباطل، عبد من دون الله الشجر والحجر وغير ذلك، لكن المعبود الحق الذي يجب على العاقل أن يعرف هذا وأن يؤمن به وأن يعلمه وأن يصدقه وأن يذعن له وأن يستسلم له وأن ينقاد له، أنه لا إله إلا الله. دلالة هذه الكلمة يا سيدي أن الإنسان أولا يجب أن يعلم من هو الله عز وجل. الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بهذا العلم وبهذه المعرفة يتحرك الإنسان نحو التصديق بمدلولات هذه الكلمة وبما تقتضيه هاتان الشهادتان من أحكام تشمل الإسلام برمته من أوله إلى آخره. ألا يكفينا ونحن نوحد الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم وجمعتهم المعية بجلال الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادتان: الأولى أنه لا إله إلا هو، والثانية أنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المدلول الأكبر في هاتين الكلمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضيان أن الإنسان يسلم تسليما كاملا مذعنا وراضيا من قلبه. لا تكفي المعرفة وحدها، فإن الذين عرفوا رسول الله ولم يصدقوه ليسوا بناجين عند الله سبحانه وتعالى. تقتضي هاتان الشهادتان أن الإنسان يستسلم ويرضى ويعرف ويوقن بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، وأن يوقن في الوقت ذاته أن الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
0: وأنه هو الشافي وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع
1: كل شيء،
0: وأنه لا يجري شيء في هذا الكون
1: إلا بإذنه وأمره.
0: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور ربيع، يقال بعض العلماء يقول أن معنى لا إله إلا الله نقطتين محمد رسول الله. ماذا تعني محمد رسول الله؟ تعني لا

0: إله إلا الله. الآن لو أتينا إلى شهادة أن سيدنا محمد رسول الله، دلالة هذه الشهادة على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الدين هو الدين الخاتم انطلاقا من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دلالة شهادة أن سيدنا محمدا عبده ورسوله على أن السنة النبوية الشريفة تعد مصدرا أساسيا للتشريع في الإسلام، مثلها مثل القرآن طبعا، وأقصد هنا السنة المتواترة أو السنة الصحيحة، تمام. دلالة ذلك في نهاية المطاف على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أنه لا يأتي إلا بخير ولا يدفع عن الإنسان إلا الشر. تفضل يا سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين،
0: الصلاة والسلام.
1: بداية أشكر لكم هذه الاستضافة دكتور علي، وأشكر لكم هذا البرنامج والقائمين عليه لأهمية هذا الطرح، كما نشكر وزارة الأوقاف على هذه العناوين القيمة التي تفيد المسلم في حياته. القسم الثاني كما تفضل سماحة دكتورنا الكبير دكتور مرزوق، القسم الثاني محمد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله. هذه الشهادة لا يمكن أن تقبل من إنسان إلا بشرطها الثاني، يعني لو إنسان قال لا إله إلا الله ولم يؤمن ولم يصدق ولم يذعن بأن سيدنا محمدا رسول الله لا يقبل منه هذا الإيمان أو الإسلام. فلا بد أن تقترن الأولى بالثانية، وهذا معنى ورفعنا لك ذكرك. قال كيف رفعت لي ذكري يا رب؟ قال لا أذكر إلا وتذكر معي صلى الله عليه وآله.
0: هذه دلالة أخرى على
1: هذه دلالة أخرى. نعم. إذا جئنا لننظر إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، اليوم الأمة سيد ابتليت بالذين يسيئون إلى سيدنا رسول الله من أكثر من قسم إذا سمحت لي. القسم الأول هم الذين يسيئون إلى رسول الله، القسم الأول هم الكفار والمنافقين، إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هؤلاء كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من المسلمين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي تفضلت به، وهم الذين لا يجدون بأن كلام النبي يرقى لأن يكون متبعا، بمعنى بين قوسين بالمصطلح الأصولي أنهم ينكرون السنة،
0: اللي هم القرآنيين.
1: القرآنيين هؤلاء ينكرون السنة، مع أن الله تعالى في محكم التنزيل عندنا آيات قاطعة يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
0: نعم.
1: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وآله هو منشئ للأحكام، ليس مبلغ فقط. المنشئ بالمعنى الأصولي أنه يأتي بحكم جديد، مدام يأتي بحكم جديد إذن يقيد حكما أو يعمم أو يخصص، هذا معنى إنشاء الحكم. فالجناب المحمدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما نتحدث عنه هو إذن مبلغ، ولكنه مبلغ وأيضا منشئ لهذه الأحكام بأمر وإذن من الله عليه الصلاة والسلام. إذا جئنا لننظر أيضا،
0: والأمثلة على ذلك كثيرة،
1: كثيرة جدا. نعم. طبعا كثيرة جدا. إذا جئنا لننظر إلى القسم الثاني من المسلمين، إذا القسم الأول تفضلت القرآنيون، القسم الثاني من المسلمين الذين جردوا رسول الله من كونه نبي مبعوث رحمة للعالمين، فضله سائر في الكون وفي الوجود إلى هذه اللحظة التي نتحدث بها وإلى قيام الساعة. هؤلاء من هم سيدي؟ نظروا إلى رسول الله مجرد إنسان جاء بالمصحف ثم توفاه الله. طب شو النبي؟ بقول لك النبي بشر مثلنا مثله، جاء بالمصحف وتوفى الله يرحمه، وكمان إحنا بندعي له يعني بنطلب له الوسيلة كمان. هؤلاء سيدي أوقع الناس في حي صبيص،
0: لم يعرفوا المقام،
1: لم يعرفوا
0: مقام رسول الله،
1: لم يعرفوا المقام المحمدي لسيدنا رسول الله. رسول الله ربنا في القرآن قال في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن بنقول له كمل الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا؟
0: يوحى إلي.

0: فالآية سيدي جاءت لتنفي الألوهية لا لتنفي الخصوصية عن ذات سيدنا رسول الله.
1: السلام.
0: جاءت لتنفي الألوهية، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أنا مش إله، بس هو أكمل البشر، هو الإنسان الكامل، هو أفضل الخلق، هو إنك لعلى خلق عظيم، هو السراج المنير. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر لكنه ليس كالبشر، محمد درة والناس كالحجر. فحتى البشر فيما بينهم يتفاوتون، فما بالك بسيدنا رسول الله. نأتي إذن هؤلاء أوقعوا الناس، بحيث صار الناس للأسف ينظرون إلى رسول الله مثلنا مثله. لذلك من هنا قد يتطاول الإنسان، مدام مثلنا مثله بدنا نسولف، يعني ما في أي مشكلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير بدأ وخير لا ينقطع، وهو الذي قال لأصحابه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثوني وأحدثكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس أو كل اثنين، فإن وجدت فيها خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المهمة النبوية. من هنا نأتي إلى معنى السؤال الأخير، وهي معنى الخاتمية له صلى الله عليه وسلم. الخاتمية للجناب المحمدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الخاتمية سيدي الكريم ليس المقصود منها فقط أنه آخر الأنبياء، هو آخرهم في الزمن وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فالخاتمية لا تعني أنه آخرهم فقط في الزمن، لا، هو أولا أفضلهم وآخرهم في الزمن، بمعنى ليس هناك من نبي جاء بفضل إلا وجاء به رسول الله وزاد عليه.
1: نعم صحيح.
0: وليس هناك من نعمة جاء بها نبي لأمته إلا أخذها رسول الله وزاد عليها.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وليس هناك من فضل حازه نبي أو حازه أحد من الرسل إلا حازه رسول الله وزاد عليه. فالخاتمية يا مولانا هي عبارة عن دائرة الفضل المحمدي، فكل فضل مربوط برسول الله، وكل خلق عظيم مربوط برسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لما عبر أهل الله عن الجناب المحمد ماذا قالوا؟ قالوا كل الأنبياء إنما هم نواب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جئنا لننظر إلى هذا المعنى من معنى الخاتمية، نجد بأن الإسلام جاء ناسخ لهذه الأديان، ناسخ لهذه الأديان. لكن كلمة ناسخ ليس معناه أننا نجبر الناس على الدخول في الإسلام، ما في إجبار،
1: من باب أن حرية الاعتقاد مطلقة في الإسلام
0: بلا شك،
1: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
0: بلا شك، لكن حرية الاختيار مش التخيير.
1: نعم.
0: في فرق بين الاختيار والتخيير.
1: تمام.
0: يعني بمعنى أننا نساوي بين الأديان ونقول له كلهم مثل بعض، لا. وإنما أنت لك أن تختار لأنك سوف تحاسب بعد ذلك.
1: نعم.
0: لكن نحن نعتقد بأن الإسلام هو أفضل الأديان وخاتم الأديان ومهيمن على غيره من الكتب السماوية. إذن هذا المعنى من الخاتمية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمدي العظيم الذي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن يوجد عليه الصلاة والسلام. لذلك كما جاء في الحديث قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ميلاده بشرى، مقامه بشرى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد بشر به الأنبياء، فقال سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا فهم نواب عن حضرته، فإذا ظهر رسول الله لابد لكل الأنبياء أن يستجيبوا وأن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إذن السنة النبوية كما قررتم فضيلة الدكتور بناء على شهادة أن محمد رسول الله هي مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، وهذا يدل على مرونة وعظمة الدين الإسلامي وشريعته الخالدة باعتبارها ناسخة الشرائع السماوية كلها، ومن ثم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. فضيلة دكتور مرزوق، ما كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله كأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام، بارك الله فيك.

0: بيك بارك الله. يا سيدي، هاتان الشهادتان والنطق بهما مع التصديق والإذعان والتسليم والرضا هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: وهو الركن الأول الذي لا يطلب قبله شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه اللفظة إذا قالها اللسان وبرهن فيها على صدق ما في القلب دخل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية، وهي مرتبة الإيمان والإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الكلمة الشهادتان إذا قالها الإنسان حاز على أمن في الدنيا وأمان عند الله عز وجل يوم القيامة، عصمة المال وعصمة الدم وعصمة النفس وعصمة كل شيء إنما تكون بالنطق بالشهادتين. لا يخفى أعتقد على مسلم الحديث العظيم الذي فعله وقاله سيدنا أسامة رضي الله عنه: الحب ابن الحب لرسول الله، حيث أرسله مرة في غزوة أو في سرية أو في مهمة، فجاء إلى أولئك القوم فأراد أن يقتل رجلا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ظن سيدنا أسامة أنه قالها تقية أو حذرا وخوفا من الموت فقتله، فوصل الخبر إلى سيدنا رسول الله. لنبين بوضوح ما قيمة هذه الكلمة، هذه تحقن بها الدماء. والآن كل من يتطاول على دماء المسلمين من المسلمين أو غير المسلمين إنما يتطاول على دين الله وعلى شرع الله وعلى جميل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمان لحياتنا وأمان لأموالنا. هذه الكلمة تدخل الإنسان في دائرة الإسلام فيسعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يرددها حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا ذلك اليوم. هذه الكلمة ماذا تقول لله في جانبها وأنت سفكت دما لرجل نطق بالشهادتين؟ مدلولها عظيم، تكشف لنا عما في القلب. القلوب لا يعلمها إلا ربها سبحانه وتعالى، فنحن لا نستطيع أن نحكم على كافر أنه أسلم بغير هذه الكلمة، فهي شرط لإجراء الأحكام الدنيوية الإسلامية على هذا الإنسان، وهي ضمان من عدم الخلود في النار بإذن الله سبحانه وتعالى. في الأحاديث، ليس حديثا، في الأحاديث الصحيحة المتواترة في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فلله درها من كلمة تسعدنا في الدنيا وتعصم دماءنا وأموالنا وتنجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، وصاحبها لا يخلد في النار.
1: فضلا عن كونها أصل من أصول الإسلام كما جاء في الحديث،
0: من أركان الدين.
1: نعم، بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى ذريتي وأزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مع محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن الشهادتين وما يجب على المسلم معرفته من العقائد. فضيلة الدكتور ربيع، ذكر لنا فضيلة الدكتور مرزوق قبل قليل أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله تعد أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركان الإسلام. لا يكون المسلم أو لا يكون الإنسان مؤمنا أو مسلما إلا بها. هذا يقودنا يا شيخنا إلى واجب المسلم تجاه شهادة التوحيد من حيث العلم واليقين بها بكل صدق وإخلاص، حتى يكتب عند الله عز وجل من المسلمين المؤمنين. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الكلمة

0: كلمة إذا قالها الإنسان ولم يكن موقنا بها عالما بها كأنه لم يقلها، لأن المقصود هو أن يكون موقنا بها متيقنا لمعناها. وهذا معنى قول الله تعالى الذي جاء في سورة سيدنا محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. ونحن كما نعلم سيد الدكتور إنه عندنا معرفتنا بالأشياء، تعلقنا بهذه الأشياء ومعرفتنا بها، إما أن نعرف الشيء على سبيل العلم أو على سبيل الظن أو على سبيل الوهم أو على سبيل الشك أو على سبيل الوهم أو الكذب. هذه 5 تعلقات النفس بسموها.
1: نعم.
0: في الاعتقاد، في العقيدة، في التوحيد، لا يصح في التوحيد، في الاعتقاد، في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا القسم الأول،
1: العلم.
0: العلم، اليقين. يعني لو بدنا نعطي نسبة مئوية منقول 100 من 100، 100%،
1: 90% مرفوضة،
0: لا يقبل.
1: وغلبة الظن والظن
0: هذاك بالفقه، غلبة الظن والظن مقبول، لكنه في الاعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يكون متيقن بها. لذلك هذا ينقلنا إلى قضية حياتية واقعية. ما هي؟ العلماء أطلقوا مصطلح ولا يقبل في الإيمان ولا يقبل في الإسلام، بسموه بين قوسين المؤمن بالاحتياط. قال شو المؤمن بالاحتياط؟ قال يعني بعض الناس للأسف، بعض العوام، بقول شوف أنا بصلي، قاعد أنا قاعد بصلي، إذا تبين اليوم الآخر في جنة هاينا كسبنا ودخلنا الجنة، إذا طلع ما في جنة يا أخوي أنا عملت اللي بدي إياه كمان. منقول له هذا والعياذ بالله لا يسمى إيمانا ولا إسلاما. هذا بيسموه المؤمن بالاحتياط. كيف العجل السيارة السبير، إذا ضرب عجل منها العجال بستخدم، إذا ما ضرب هيني ماشي. بسموه مؤمن بماذا؟ بالاحتياط. هذا الإيمان لا يقبل. لذلك لابد أن يكون إيمانه ويقينه بالجنة أو بالنار أو بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم درجته 100%. أما قوله إذا إن وجد جنة أو إذا تبين أنه في إله، هاينا أمورنا مشيت وكسبناها، وإذا لم يتبين أنه في إله لم نخسر شيء لأنه كمان عملنا ما نشاء. هذا لا يقبل في الإيمان. لذلك أول درجة من درجات الإيمان أن يكون الإيمان المؤمن عالما بها، فلا يقبل فيها يا مولا لا الظن ولا الوهم ولا الشك ولا الكذب والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركز على هذه القضية في عشرات الأحاديث، من مثل ما تفضل جناب سماحة الشيخ، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي رواية ثانية صادقا من قلبه، وفي رواية ثالثة متيقنا من قلبه، فبشره بالجنة. فهذا الإخلاص واليقين والتيقن والصدق هذا هو الذي يؤدي معنى العلم، هذا الذي نريده بمعنى ماذا؟ العلم. لكن إنسان قال لا إله إلا الله، الآن هو صادق كاذب، هذا بينه وبين الله، لا يمكن أن نحكم عليه.
1: صحيح.
0: وإنما نحكم على ما ظهر منه بالإسلام.
1: نعم.
0: لذلك ربنا ماذا قال؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما دام يسلم وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو ماذا؟ فهو مؤمن. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلمنا هذا المعنى في المدينة، في المدينة المنورة بجنابه الشريف، عندما كان يعرف بعض المنافقين أو يعرف المنافقين ومع ذلك يعاملهم كغيرهم من المسلمين، لأن هم يظهرون هذا الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يحكم على بواطن الناس، إحنا لنا الظواهر والله يتولى السرائر. نحن نحكم على ظواهر ماذا؟ على ظواهر الخلق. لذلك هذه الكلمة لابد أن يكون موقنا، لابد أن يكون عالما بها، لابد أن يكون مخلصا. ما معنى مخلصا؟ بمعنى ألا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، مخلصا له الدين، ألا يتوجه بالعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا غاية الإخلاص الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. جزاك الله كل خير شيخنا. فضيلة الدكتور مرزوق، بالنسبة إلى واجب المسلم تجاه شهادة التوحيد من حيث القبول بها والانقياد لها والعمل بمقتضاها ومحبة المؤمنين بها، تفضل يا سيدي.
2: يا سيدي، الإنسان قبل أن

0: يكون مسلما الأصل أن يعرض عليه هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الدين ليصل إلى معرفة هذا الدين معرفة أكيدة وصحيحة. يعني هذا السلم الترتيب الإيماني عند الإنسان كإنسان، فإذا وصل إلى معرفة هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة بالأدلة الساطعة الناصعة الواضحة التي يكتفى بها بالدليل الإجمالي، بحيث أن هذا الإنسان بنى عقيدته على علم صحيح، لو رجع الناس عن علمهم ما رجع، هذا معنى الإنسان المعتقد اعتقادا صحيحا. فأول خطوة أن نعرف هذه الكلمة وأن نعرف مدلولها، أن الله موجود متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، أرسل رسله وأنزل كتبه. ومن هؤلاء الرسل
1: من صفات النقص شيخنا حاجته إلى مكان أو حيز،
0: صحيح،
1: نعم،
0: وهي تعرف بصفة الغنى،
1: نعم، لأن الله هو خالق الزمان
0: أو قيامه
1: خالق
0: بالنفس
1: المكان. نعم
0: يا سيدي، كل ما يجري على المخلوق من صفات تستحيل أن تجري على الله.
1: نعم.
0: والحاكمة على هذا كله قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء.
1: نعم.
0: ما من صفة يتصف بها مخلوق إلا ويجب أن ننزه عنها الخالق سبحانه وتعالى، لأنه إذا اشترك المخلوق مع الخالق في صفة جاز عقلا أن يشترك معه بباقي الصفات، وهذا محال على الله. قيامه بالنفس وحدانية، قيامه بالنفس استغناؤه المطلق عن الزمان والمكان والمحل والمخصص وعن كل شيء سبحانه وتعالى.
1: صح.
0: بعد أن تعرف هذه ويعرف يعني شيء عظيم عن صفات الله، حينها لابد للإنسان أن ينقاد لهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يصدق بها تصديقا جازما. المنافقون قاتلوا مع رسول الله وتصدقوا وصلوا وصاموا وفعلوا ما فعله المسلمون، لكنهم عند الله في الدرك الأسفل من النار. ما السر في ذلك؟ قالوها بألسنتهم وكذبوا بها بقلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالأصل أن نعلم هذه الكلمة، المعرفة ستقودنا إلى التصديق، وهذا الذي نحتاجه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع دفاعا عظيما عن رسول الله، يعني قد يفوق بعض المسلمين في الدفاع عن رسول الله، وعرف أنه رسول الله، لكنه لم يصدق ولم يذعن، لم يذعن ولم يستسلم لهذا، فقال عنه النبي عليه السلام أنه في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم.
1: في عند هذه النقطة فيما يتعلق يعني بقضية أبو طالب ونجاته، هنالك من العلماء شيخنا يعني ذكر، ومنهم مفتى الشافعية في الديار الحجازية البرزنجي، أسن المطالب في نجاة أبي طالب، ذكر بأنه أبو طالب، لكن هذه مش قضية،
0: لكن المشهور
1: نعم
0: الذي قلته
1: نعم
0: أنه
1: لكن هناك بنفس الوقت نعم نذكر يعني من باب ذكر الرأي والرأي الآخر، أنه من هناك من يقول بنجاة أبو طالب وأنه قد نطق بشهادة التوحيد، وأن كل ما قام به أثناء سني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على أن الرجل كان يؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من خطبته للسيدة خديجة في خطبة النكاح، اختياره لفرقة الحرس المكونة من سيدنا علي وسيدنا جعفر، وأمره ألا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يد أحد من المشركين، قصيدته يستسقى الغمام بوجهه، يعني إلى ما ذلك، كل هذا يشير، لكن هذا ليس يعني
0: ليس موضوعنا. المحققون من أهل السنة والجماعة أن مجرد المعرفة بلا إله إلا الله والعلم بها دون تصديق وإذعان لا يغني عن هذا الإنسان شيء.
1: هو يقال بأن أبو طالب ورد عنه ما يدل على التصديق والإذعان،
0: أمره إلى الله عز وجل
1: وكلنا إلى الله عز وجل. طيب هل شيخنا أبو لهب وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر كانوا يعلمون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، ما الذي دعاهم إلى رفض الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في قضية الإذعان، إذعاني أنا وإذعان كل المسلمين الآن لشهادة التوحيد؟ ما المطلوب منا؟ هل كان الرجال كانوا صادقين؟ هؤلاء صناديد الكفر
0: عرفوا صدقه،
1: عرفوا صدقه وهم كانوا صادقين مع أنفسهم.
0: نعم.
1: كانوا عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بثمار لا إله إلا الله التي تساوي ما بين بلال سيدنا بلال الحبشي
0: وأبي جهل
1: وأبين زعيم قريش أبو جهل.
0: نعم.
1: وصناديد الكفر، الآن مطلوب كيف إحنا كمسلمين

0: المسلمين الآن في هذا الزمان في هذا العصر مطلوب منا تجاه لا إله إلا الله بالنسبة للإذعان لها؟
1: يا سيدي، الأصل في هذه الكلمة أن تمحص صدق الإيمان في القلوب.
0: تمام.
1: الله عز وجل يقول عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة وحدها هي خطوة بالاتجاه الصحيح، إن تبعها إيمان وتصديق وإخلاص وإذعان. ما معنى إذعان؟ كررناها كثيرا حتى يعرفها جميع من يسمعنا، جميع من يسمعنا، أن الإذعان هو الرضا التام من قلبه. الإنسان يرضى بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو عجز عن الإتيان به: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يكفي أن أصدق بالصلاة، إن قصرت في الصلاة صرت مذنبا لكن لست كافرا. فالأصل أن نصدق بالله ولله، بالله إيمانا جازما، بالله وبأركان الإيمان، ولله أي بدين الله الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لو جاء في قلب مسلم أن شيئا مما أجمع المسلمون على تحريمه حلال، هذا الإنسان دخل في دائرة صعبة جدا. ولو لم يتفوه، مجرد أنه لم يرضى عن الله في حكم واحد من أحكام الله الثابتة بالنصوص القطعية والثابتة وأجمع المسلمون عليها، دخل في دوائر الشك والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فأولا أن نعرف ما معنى لا إله إلا الله، ثم نذعن نرضى بها، أي نرضى بكل ما أحله الله لنا حلالا، ونرضى بتحريم كل ما حرمه الله عز وجل ونهانا سبحانه وتعالى عنه. ثم بعد ذلك الرتبة الثالثة بعد الإيمان والتصديق، وهذه التي ميزت الكافرين عن المنافقين عن المؤمنين: الكافرون ما صدقوا، المنافقون أظهروا وأبطنوا شيئا خلاف ما أظهروا، وأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الثالثة العمل بمقتضاها هو الذي يرفع الإنسان إلى درجات عالية في الإيمان. الإيمان له أصل وهو التصديق، وله كمال وهو عمل بالأركان ونطق باللسان وتصديق بالجنان. حينها تتكامل هذه المنظومة ليصل الإنسان فيها إلى أعلى الدرجات. وأما المحور الذي تفضلت به وهي كيف نحب من آمن بها، هذا واجب علينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
0: لكن الآن شيخنا، يعني واقع المسلمين خلاف ذلك.
1: المسلمون الآن
0: البغض منتشر بين أفرادهم ومجتمعاتهم وجماعاتهم.
1: هذا البغض له أسبابه.
0: نعم.
1: إما أسباب عقدية، فبعض المسلمين يرى أن البعض الآخر ليسوا على الإسلام فيبغضونهم تقربا إلى الله.
0: نعم.
1: وبعض المسلمين يبغضون البعض الآخر حقدا وحسدا.
0: نعم.
1: وهذا من صفات البشر. هذه الثانية
0: مرت أهوى فترة، يعني قبل فترة لما الإرهابيين والدواعش، يعني الداعشي يذبح بسكينه ويقول بسم الله والله أكبر، والمذبوح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: فتنة عمياء، القتل لا يأتي إلا بعد فساد الفكر، يكفره ثم يقتله، لأنه لا يستقيم مع عقله أن يقتل مسلما. فأولا يأخذ النصوص ويلوي أعناقها ليخرج بها بفهمه السقيم إنسانا من دين الله، ليستبيح دمه وماله وعرضه.
0: مع سيدنا محمد قال لسيدنا أسامة: ماذا تفعل
1: ماذا
0: بلا
1: تصنع
0: إله
1: بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بها؟ لو حكم النبي بعلمه الشريف صلى الله عليه وسلم لقتل جميع المنافقين. لو حكم النبي بعلمه لتغيرت الموازين، لا نستطيع الآن، لا يوحى إلينا. فجعل قواعد إسلامية ثابتة أن الحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر.
0: نعم. وأن محبة المسلم لأخيه المسلم واجبة، ولا يكتمل إيمانه إلا بهذه المحبة.
1: نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
0: ما يحب
1: لنفسه، أي لا يكمل إيمانه. ونحن قلنا أصل الإيمان التصديق، ثم بهذه الأشياء يرتقي
0: الإيمان.
1: إلى كمال الإيمان.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور ربيع. بالنسبة لي أثر شهادة التوحيد في تحصيل الطمأنينة النفسية، في تغيير السلوك من خلال التحلي بالأخلاق الفاضلة، في بناء المجتمع الفاضل الذي يشبه مجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل يا سيدي.
2: يعني هو الربط بين العقيدة والسلوك، هذا ربط أكيد، إنه العقيدة لا تنفك عن ماذا؟ عن سلوك الإنسان.
0: تمام.
2: فالإنسان سلوكياته إنما ناتجة من اعتقاده.
0: نعم.
2: فمن يعتقد شيئا يسلك السلوك الذي يوافق الاعتقاد، إلا إن كان منافقا أو كاذبا أو ما شابه. لذلك إذا جئنا لننظر نجد بأن هذا

0: هذه العقيدة الإسلامية بنقائها وصفائها لابد أن تنعكس أثرا إيجابيا على سلوك المسلم. فأول هذه الأمور على علاقته مع خلق الله، لأنه كما قلنا لا إله إلا الله معناته أنا عبد وفي إله، معناته هذه العبودية تتطلب مني أن أنظر إلى الخلق أنهم سواسية، كل الخلق عباد لله، فلا بد أن أحسن من سلوكي مع هؤلاء الخلق. لذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث؟ الخلق عيال الله، أقربهم إليه أنفعهم لعياله. طب هذا المعنى من أين جئنا به؟ من اعتقادنا كمسلمين بأنه الإنسان أخ لأخيه الإنسان، كما قال مولانا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: الناس صنفان، إما نظير لك في الخلق
1: أو أخ لك في الدين،
0: أو أخ لك في الدين. هذا من أين هذه صادرة؟ من الاعتقاد بأن الله خالق وكلنا ماذا؟ مخلوقون لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، الأثر الثاني، الطمأنينة التي تفضلت بها. من أين تأتي هذه الطمأنينة في الاعتقاد؟ هذه الطمأنينة تأتي من نظر الإنسان العقدي بأنه كل شيء بيد الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك،
1: وهذا ما جسده سيدنا بلال وهو يضرب بالسياط على رمال صحراء مكة.
0: صحيح،
1: عندما قال هم يأمروا بالكفر ويقول أحد.
0: نعم. إذن هذا المعنى، الطمأنينة التي يجدها المسلم في قلبه من إيمانه بقضاء الله وقدره، من إيمانه بتصريف الله لهذا الكون. فالمؤمن عجبا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، فعلى الجهتين مأجورها المؤمن. إذن هذه الطمأنينة أيضا، هذا المؤمن يتعامل. لذلك النبي ربط دكتورنا بين الإيمان والسلوك. شوف كيف ربط، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. شوف ربط الإيمان بالسلوك، ربط الإيمان بماذا؟ بالسلوك. وكما تفضل سماحة الدكتور، الإيمان 74 شعبة، أعلاها
1: لا إله،
0: أدناها إماطة الأذى. إذن أيضا في الإيمان ربط بين السلوك والإيمان. إذن هذا ربط لا ينفك. طب إذا إحنا أيضا الأخلاق ناتجة من العقيدة، لأنه الإنسان بده يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي كانت تمثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا، طب إذا خالف الإنسان هذه الأفكار، إذا خالف هذه الأفكار بده يقع كما تفضلت بالتكفير والتفجير واستباحة دماء المسلمين. نعم. وهدم الأوطان والمؤسسات، لأنه هذا الإنسان عقيدته مبنية على الحقد على الآخر، تكفير الآخر، بغض الآخر، الآخر مشرك، مبتدع، ضال، مضل. إذن شو بدنا نوصل؟ بدنا نوصل لنتيجة من التكفير إلى التفجير.
1: نعم.
0: هذا كله يصب في ماذا؟ يصب في أنه ما عندنا، ما يأتي من سلوك الإنسان لابد أن يكون مرتبطا بالعقيدة الإسلامية.
1: نعم. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله، بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه ما أعلاه، تدني العبد من مولاه. لا إله إلا الله، قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، فضيلة الدكتور ربيع العايدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. الشكر موصول كذلك مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا أنه انتهاك سافر لسيادة السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية. إيران تعلن عقد اجتماع في مسقط الاثنين بمشاركة العراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يقرر تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول 2026 بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. وأخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد

إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل في مطابخ العاصمة. بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63.
10: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات.

0: الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: كيف بيتي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
9: مرحبا.
8: في هذا اليوم المبارك سوف نستأنف

0: شرح منظومة السلسبيل الشافي، وقد وصلنا إلى باب أحكام الميم والنون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة والغنة. تفضل شيخ عبد الله.
1: باب حكم النون والميم المشددتين. إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتمهن، وسمي حرف غنات مشددا واحذر لما قبلهما أن تمدودا. باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخفي عند الباء في الميم ادغما وأظهرنهما عند ما سواهما، فأخفي عند الباء

0: الأول ناقصات في الرابع الذي فضل وفخيم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها.
1: ذكر الناظم رحمه الله تعالى أبوابا مهمة من أبواب التجويد، منها باب أحكام النون والميم مشددتين، وذكر رحمه الله تعالى وقال إذا شددت إن شددت نون وميم ماذا نفعل؟ غنى. وصلا واقفا عن الميم والنون المشددة كما سيأتي معنا، فإننا نغنها وصلا واقفا كأتمهن، مثلا قوله تعالى فأتمهن. وسمي ماذا نسميها؟ حرف غنة مشددة، هذا اسمها النون والميم المشددتين اسمها حرف غنة مشددة. واحذر لما قبلهما أن تمدد، إذا جاءت الميم المشددة والنون المشددة لا نزيد في حركة الحرف التي قبلها بحيث أننا نولد منها حرف مد. ثم انتقل إلى أحكام الميم الساكنة، والميم الساكنة كما قال لها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإظهار والإضغام. فنخفي عند الباء وعند الميم نضغم، والباقي الحروف نظهر هذه الميم. أما في الإظهار إذا جاءت، إذا رأيت وجاءت الميم الساكنة بعدها واو أو فا، فإننا نظهرها ونكون أشد انتباها للإظهار حتى لا نخفيها، فنحذر من الإخفاء. ثم تكلم عن باب الغنة وعرف الغنة، وهي صوت لذيذ مركب في النون والميم، ثم ذكر المراتب النون أو الغنة، مراتب الغنة، ثم ذكر أنها إما تكون غنة كاملة في المراتب الثلاثة الأولى أو ناقصة في الرابعة، وذكر أنها أولا في المشددات ثم المضغمات، المضغمان ثم مخفيان ثم مظهران، وهي ثلاث في الثلاث الأولى المشددة والمضغمة والمخفى كاملة بمقدار حركتين، وهي ناقصة بمقدار تحقق الحرف في الرابع. ثم ذكر في الإخفاء أنه إذا جاء بعدها حرف الإخفاء الغنة، يعني في الإخفاء الحقيقي إذا جاء النون الساكنة والتنوين بعدها حرف من حروف الإخفاء وهو من حروف التفخيم فإننا نفخم الغنة، أما إذا كان من حروف الترقيق فإننا نرقق الغنة. نعيد شرح هذه المعلومات أو ما يتعلق بهذه الأحكام. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر أحكام النون والميم المشددة. والحرف المشدد كما هو معروف عبارة عن حرفين، حرف ساكن ثم يأتي بعده حرف متحرك مثله فيضغمان، وهنا نعني بالحرف النون والميم المشددتان التي تكون متحدة في الرسم ولا تكون مفصولة في الرسم. أصلها حرف نون أو ميم ساكنة ثم أضغمت فيما بعدها. طبعا ولا يشدد من الحروف المشددة.

0: مشددة إلا النون والميم. إذا جاءت النون الساكنة، إذا جاءت النون المشددة أو الميم المشددة، فإننا نغنها ونشددها بمقدار حركتين في الزمن، تكون مقدار حركتين. أما الحروف الثانية مثل اللام والليل إذا يغشى، أو أي حرف آخر مشدد، فإننا لا نشدده ولا نغنه إلا فقط في النون والميم. يعني مقصود أن الحروف العادية المشددة نشددها بمقدارها، ولكن لا يعطى بمقدار حركتين إلا النون والميم المشددة. ثم ذكر طبعا هنا لما نتكلم عن النون والميم المشددة نذكر الغنة، لأن نغن هذه الحروف بمقدار حركتين، والغنة مخرجها من الخيشوم، والغنة صفة لازمة للنون والميم سواء كانت ساكنة أو متحركة، مظهرة، مضغمة، مخفى، لكن سيأتي معنا كيف مراتب هذه الغنة وضابط الغنة، بحيث أنك إذا أمسكت الأنف تنحبس الغنة، نقول إن الذين، إن تنحبس الغنة إذا أمسكنا بالأنف. ثم كان، ثم طبعا لأن الميم مخرج الغنة من الخيشوم، فلذلك هنا ننتبه إذا الغنة مخرجها صحيح، إذا أمسكنا الأنف وانحبس الصوت تكون يكون صحيح نحن نخرج الغنة من مكانها. أما إذا مثلا مشى الصوت، مثلا من يعمل، مثلا قلت بيعمل، إذن هنا الغنة خرجت من الجوف، لا، الغنة تخرج من الخيشوم. النون والميم المشددتان يغن كل واحد منهما بمقدار حركتين، وطبعا توجد النون والميم في الأفعال والأسماء والحروف، وقد تكون متطرفة ومتوسطة. أعطينا الشيخ عبد الله.
1: نعم، النون المشددة في الأسماء: من الجنة والناس. في الأفعال: لقد من الله. في الحروف: إن الأبرار لفي نعيم. الحرف المشدد في الميم: في الأسماء: محمد رسول الله. في الأفعال: ولقد همت به وهم بها. في الحروف: إن الأبرار لفي نعيم.
0: نجرب شيخ عبد الله بعد ما تكمل الأمثلة، وقفنا مرة لقد من، وقفنا عليها وهم بها اختبارا، كمل.
1: الميم المشددة في الحروف: فأما اليتيم فلا تقهر. الآن نقف اختبارا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهم
0: النون اللي قبلها لقد من الله،
1: لقد من.
0: نعم، إذن مستمعينا ومشاهدين الكرام، النون والميم المشددتين تغن بمقدار حركتين في الوصل وفي الوقف. حكمها وجوب الغنة، مقدارها حركتان. ما هو اسمها مثلا إذا قلنا إن الذين؟ ما هنا، ما هو النون هنا، ما اسمها؟ حرف غنة مشدد. أعطينا قول الشيخ الجمزوري ثم قول ابن الجزري.
1: وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنة بادا. وقال الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا.
0: ثم ذكر الناظم عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى أحكام الميم الساكنة. والميم الساكنة تعريفها هي الميم الخالية من الحركة، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة ومتطرفة، متطرف يعني في نهاية الكلمة، تثبت لفظا وخطا، وصلا ووقفا.

0: قولنا الميم الخالية من الحركة خرج بذلك القيد. الميم المتحركة بأي حركة، سواء كانت حركة أصلية أو حركة لالتقاء الساكنين أو المشددة. أعطينا أمثلة شيخ عبد الله.
1: ما أنت بنعمة ربك بمجنون،
0: هذه ميم
1: متحركة،
0: متحركة ونون متحركة.
1: أما الميم المشددة ثم رددناه أسفل سافلين،
0: هذه ثم ميم مشددة. خرج به أيضا ما حرك كما قلت لالتقاء الساكنين، أصله ساكن ثم التقى ساكنا في كلمتين فحرك الأول.
1: قم الليل،
0: هنا حرك بالكسر.
1: أم ارتابوا،
0: حرك بالكسر.
1: عليهم القرآن،
0: ميم جماعة حركت بالضم. وتكون هذه الميم الساكنة في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة. أعطينا شيخ عبد الله مثال على كل واحد.
1: في الأسماء الحمد لله رب العالمين، وفي الأفعال قم فأنذر قمتم، وفي الحروف أم لم ينبأ لم يلد ولم يولد، وتكون متوسطة نحو أنعمت، ومتطرفة منكم.
0: الميم مخرجها من الشفتين، والغنى مخرجها من الخيشوم. والميم الساكنة شيخ عبد الله قد تقع يعني احتمالا عقلا قد تقع مع جميع الحروف، يقع بعدها يعني أي حرف من الحروف إلا الألف. لماذا؟ لأن الألف لا يمكن أن تأتي إلا ساكنة، ولا بد أن يأتي قبلها مفتوح، فهي عقلا لا تأتي الميم الساكنة بعدها ألف، لأن كما ذكرنا. أعطينا قول الجمزوري.
1: والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء، لا أليف اللينات لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط.
0: أما الإخفاء فهو أول أحكام الميم الساكنة، والإخفاء نفس الإخفاء الشفوي هو نفس الإخفاء الحقيقي، وهو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة يعني في الميم. إذن هو الإخفاء يأتي ما بين الإضغام وبين الإظهار، النطق بالميم الساكنة بحالة وسط بصفة متوسطة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة فيه. سمي إخفاء شفوي، سمي شفويا لخروج الميم من الشفتين، ولذلك نسب الحكم إلى مخرجها. حروف الإخفاء الشفوي هو حرف واحد فقط وهو الباء. الباء والميم يخرجان من الشفتين، إذن العلة بينهما التجانس، كلاهما من نفس المخرج الفرعي فالعلة التجانس. عندنا كيفية النطق بالميم المخفى، رأت اللجنة في الأوقاف أننا نطبق الشفتين دون كز، لا نطرق فرجة ولا نكز عليها، نضغط على الشفتين، إنما ننطق بالإخفاء دون كز. مصطلح الضبط في المصحف عندما ترسم الميم وبعدها باء، مصطلح الضبط كيف نضبطها؟ نضبط الميم بأن نعريها من الحركة، الميم معراء ولا يوجد عليها رأس خاصة غير، يعني لا يوجد عليها علامة السكون، وما بعدها يكون متحرك غير مشدد. إذا مصطلح الضبط تعرية الأول وعدم تشديد الثاني، هذا في الإخفاء عموما سواء كان في الإخفاء الشفوي أو في الإخفاء الحقيقي. أعطينا الشيخ عبد الله أمثلة على الإخفاء الشفوي.
1: ومن يعتصم بالله ترميهم بحجارة أم بعيد،
0: وهذا المقصود بالإخفاء هو إطباق الشفتين دون كز عليهما، وحكمه جواز الإخفاء. هنا نقول جواز وليس وجوب. لماذا؟ لوجود قول وإن كان قديما وغير معمول به أن الميم مع الباء فيها الوجهان الإظهار والإخفاء، الإظهار والإخفاء، وإن كان قول الإظهار غير معمول به، لكن بما أنه موجود فإن هنا حكمها الإخفاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الموضح: يجب الإخفاء فقط، وإنما قال العلماء فيها البيان أو الإظهار المقصود فيه عدم الإضغام. هنا رد كلمة البيان إلى عدم الإضغام، وذلك لقول السخاوي في عمدة المفيد رحمه الله تعالى، لكن يتكلم عن الميم، لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. الميم مع الباء في إبانتها يعني الإبانة الإظهار، وفي إخفائها رأيان مختلفان. القرطبي قال المقصود في الإبانة هنا هو الإخفاء وليس الإضغام، عدم الإضغام. أعطينا قول الجمزوري شيخ عبد الله.
1: فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء.
0: طيب شيخ عبد الله، صار عندنا شغلتين احنا متشابهات، الإقلاب، لأنه الإقلاب عبارة عن قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم ثم إخفاء عند الباء، وفي عندنا الميم في الإخفاء الشفوي، ما الفرق بينهما؟ أعطينا كما في الجدول.
1: الإقلاب الميم منقلبة عن النون،
0: نعم،
1: أما في الإخفاء الميم أصلية.
0: صحيح.
1: في الإقلاب تقع في كلمة وكلمتين.
0: صحيح.
1: أما الإخفاء الشفوي فلا تقع إلا في كلمتين.
0: نعم.
1: الإقلاب ليس فيها إلا الإخفاء.
0: صحيح.
1: وأما الإخفاء الشفوي حكمها الإخفاء، وقال بعضهم الإضغار.
0: نعم. الحكم الثاني هو الإضغام الشفوي. الإضغام كما في إضغام النون الساكنة، الإضغام الشفوي كما في الإضغام في النون، هو إدخال الميم الساكنة بميم متحركة بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا وهو الميم. إذن الإضغام عموما النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، إدخال الحرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران في النطق حرفا واحدا كالثاني. هنا الحرف الأول الساكن هو الميم، أضغمنا في الميم المتحركة فصار عندنا ميم واحدة مشددة وهو إضغام كامل. إضغام كامل من ناحية الإضغام الكامل والناقص، سيكون هنا إضغام كامل طبعا بغنى وقدار الغرة حركتين. حروف الإضغام الشفوي هو حرف واحد فقط وهو الميم، تأتي الميم الساكنة بعدها ميم متحركة فقط الذي يكون فيه الإضغام. حكمه وجوب الإضغام هنا، أنا لا يوجد فيه أكثر من وجه، فقط وجها واحدا وهو الإضغام، إضغام متماثلين صغير. قد يقع الإضغام الشفوي في الكلمات أو في الحروف. أعطينا شيخ عبد الله الإضغام في الحروف المقطعة في بعض أوائل السور ثم في كلمتين.
1: نعم. ألف لام ميم.
0: نعم، مثلا فاتحة البقرة هي عبارة عن ثلاث حروف، ألف، الألف حرف ثلاثي لا مد فيه، لام حرف ثلاثي لام ألف ميم، الميم ساكنة هنا بعدها ميم، ميم متحركة مكسورة، إذن لام نهايتها ميم ساكنة مع ميم متحركة إضغام شفوي. نعم.
1: ألف لام ميم صاد.
0: نعم، فاتحة الأعراف معروفة.
1: ألف لام ميم را.
0: نعم، هنا فاتحة الراد، ولذلك لما احنا تكلمنا في او سنتكلم في المد اللازم الحرفي إما مثقل وإما مخفف، إذا كان بعد حرف المد مثلا الألف لام الألف الذي في وسط الكلمة مشدد يعني مضغم فيما بعده، مضغم فيما بعده يكون مد لازم حرفي مثقل، وإذا كان ليس مضغما فيما بعده إما مظهر أو مخفى يكون مد لازم حرفي مخفف. طيب إذا كان في كلمات طبعا راح يكون من كلمتين، إضغام الميم الساكنة في كلمة سيكون في
1: من كلمتين.
0: من كلمتين.
1: كم من فئة خلقا أم

0: خلقنا ولكم ما كسبتم.
1: ولكم ما، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، هنا وقعت الميم الساكنة بعدها ميم متحركة، فيكون حكمها الإضغام الشفوي. مصطلح ضبط الإضغام الشفوي هو تعرية الأول وتشديد الثاني، لأن هذا هو مصطلح ضبط الإضغام الكامل، تعرية الأول وتشديد الثاني في الميم أو النون أو في المتماثلين متجانسين متقاربين. كل الإضغام الكامل هو تعرية الأول وتشديد الثاني. العلة ما هي علة؟ احنا قلنا في الإخفاء الشفوي علة التجانس، هنا الميم مع الميم التماثل، علتها التماثل، متماثلين صغير وحكمه الإضغام. أعطينا قول الجمزوري.
0: والثاني إدغام بمثلها آتا، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى.
1: قول الخاقاني.
0: ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها واقبل العلم بالشكر.
1: يعني الميم الساكنة كما قال الخاقاني لا تدغم إلا بمثلها. سيكون الحكم الثالث والأخير في الميم الساكنة هو الإظهار الشفوي. عندنا الميم مع الباء إخفاء والميم مع الميم إضغام، باقي الحروف سيكون حكمها الإظهار. والإظهار في الإظهار الشفوي كما في الإظهار الحقيقي هو إخراج الحرف الساكن من مخرجه من غير غنة ظاهرة معه. احنا كنا قد تكلمنا في النون، الآن نتكلم عن الميم، إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها. المقصود بالغنة الظاهرة هي الغنة الزائدة عن غنة الأصل الموجودة في الميم. سمي أظهارا لإظهار الميم عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار. سمي شفويا لخروج الميم من الشفتين. حروفه جميع الحروف إلا الميم والباء. أعطينا أمثلة عليها الشيخ عبد الله.
0: الحمد لله.
1: طبعا الميم في الإظهار في الكلمات قد تأتي في كلمة وفي كلمتين، ليس مثل الإضغام، في كلمة وفي كلمتين.
0: أنعمت ويمسك السماء.
1: إذن هذه الكلمات كلها سبحان الله في كلمة واحدة، وقد تأتي أيضا في فواتح السور. أعطينا في فتح السور.
0: ألف لام ميم را.
1: نعم، هي ميم آخرها ساكن را، الراء من حروف الإظهار، إذن هنا إظهار شفوي.
0: ألف لام ميم صاد،
1: هنا أيضا إظهار شفوي. أعطينا قول الجمزوري.
0: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، واحذر لدواو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي.
1: كما ذكر الشيخ عثمان سليمان المراد في البداية، أن إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها فاء أو واو فإن لابد أن نظهرها وننتبه إلى أظهارها ولا حذرا من الإخفاء، ويكون مصطلح ضبط الإظهار للميم الساكنة، طبعا هذا في الكلمات، رأس الخاء الصغير، رأس الخاء غير منقوطة، هذا يدل على الإظهار، وهذا عند المشارقة. طبعا لابد من أن ننتبه أن إذا جاءت الميم وبعدها الواو فهما متحدان في المخرج، والميم مع الفاء لأنهما متقارب في المخرج. أعطينا أمثلة على الميم مع واو وميم مع فاء.
0: عليهم ولا الضالين ولهم فيها.
1: نعم، بقي عندنا الغنة ومراتب الغنة. الغنة قلنا أنها صوت جميل مركب في حرفي النون والميم، طبعا النون والتنوين واحد، النون والميم، صوت جميل مركب في حرف النون ومثلها التنوين والميم. والغنة صفة لازمة للنون والميم، لكن تكون في بعض الأماكن أقوى من بعض، وهذا يعني ما نسميه بمراتب الغنة. أقواها هي عندنا في الوزارة.

0: خمس مراتب، الشيخ الناظم ذكر أنها أربعة مراتب كاملة، يعني في مقدار حركتين في أول ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تشمل النون والميم المشددتين، أعطينا أمثلة.
1: وإن جهنم أمن ثم،
0: احنا اعتبرنا في الأوقاف أن الإضغام الكامل يلحق بالمشدد، واعتبرنا الإضغام الناقص مرتبة لوحده. إذن المرتبة الأولى يشمل النون والميم المشددتين والإضغام الكامل، أعطينا.
1: من نعمة يومئذ ناظرة،
0: هذا متماثلين صغير وحكم الإضغام الكامل.
1: ومن معي بماء منهمر،
0: متقاربين صغير حكم الإضغام الكامل.
1: لهم مغفرة،
0: هذا الإضغام الشفوي وهو أيضا متماثلين صغير حكم الإضغام الكامل.
1: نعم. اركم معنا،
0: متجانسين صغير حكم الإضغام الكامل.
1: النور للناس،
0: هذا لام شمسية لام بعدها نون أو متقاربين صغير حكم الإضغام الكامل. كل هذه الأمثلة كلها مرتبة أولى، أما المرتبة الثانية فهي الإضغام الناقص.
1: من ولي خاسئا وهو، فمن يأتيكم خيرا يره.
0: إذن نون أو تنوين مع واو أو ياء، هذا إضغام ناقص وهو مرتبة ثانية. أما المرتبة الثالثة فهي الإخفاءات بأنواعها.
1: ينصركم من فطور ثم،
0: وهذا الإخفاء الحقيقي.
1: ربهم بالغيب،
0: وهذا الإخفاء الشفوي.
1: بذنبهم عليم بذات الصدور،
0: وهذا في الإقلاب. إذن هذه المراتب الثلاثة التي ذكرناها، المشددتين والإضغام الناقص والإخفاءات، كلها الغنة فيها بمقدار حركتين، وهذا سماها الغنة الكاملة. أما الغنة الناقصة يعني التي تأتي أقل من حركتين فتكون في مثلا الساكن المظهر، مثل
1: الدنيا منهم من عذاب،
0: سواء كان إظهار حلقي أو إظهار مطلق. نعم.
1: في التنوين كفوا أحد،
0: هذا في التنوين مع الهمزة
1: مع الميم. أيكم أحسن،
0: هذا إظهار شفوي. إذن إظهار شفوي، إظهار مطلق، إظهار رواية، لا إظهار شفوي، إظهار مطلق، إظهار حلقي في نون في تنوين في ميم، ومثله الإظهار رواية، كلها يكون مرتبة رابعة. أما الخامسة وهي عندنا في الأوقاف،
1: في النون الغنة في المتحرك المخفف، في النون أنا نذير،
0: إذن هذا غنة في النون في المتحرك المخفف، إما في النون أو
1: الميم.
0: الميم
1: مريم أو رحمنا،
0: هذا في الميم المتحرك المخفف أو تنوين.
1: قوما الله مهلكهم، مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة.
0: طبعا قد يقول قال هذا تنوين ساكن، لا، هذا التنوين يحرك بالكسر لالتقاء الساكنين فحطناه مع المتحرك. أخيرا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الغنة تفخم وترقق حسب ما بعدها، هذا غنة الإخفاء. الغنة في الإخفاء الحقيقي ترقق وتفخم حسب ما بعدها. أعطينا شيخ عبد الله غنة مفخمة أو غنة مفخمة بحيث تكون إخفاء حقيقي وما بعدها حرف من حروف التفخيم.
1: من صياصيهم وكلا ضربنا، وإن طائفتان ظلا ظليلا من قبلهم.
0: طبعا ترقق مع باقي حروف الإخفاء المرققة مثل أنت، الإنسان، وهكذا. إذن هكذا تكلمنا عن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السلسبيل الشافي في هذه الفقرة. إن شاء الله الدرس القادم سيكون عندنا أحكام اللام. نسأل الله سبحانه وتعالى.

0: أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

لك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك من

موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى

أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فقتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.

있고

ولو يعجل الله للناس الشر

فقد لبثت فيكم عمرا من قبلك.

اختلط به نبات الأرض فاختلط

أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

0: 喊
1: 过。
0: 我领了我也领了喊
1: 过。
0: أفمن يهدي إلى الحق أحق

فما لكم كيف تحكمون.

وربك أعلم بالمتقين.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وأمرت أن أكون من المسلمين.

فقالوا على الله توكلنا

حتى يروا العذاب.

بغيا وعدوا.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: مش دم تبرعات بس دم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف

يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرفها.

0: شرق عمان.
1: مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو

موسى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: صلاة المغرب بعد صلاة المغرب مباشرة.
1: شو الحلوات؟
2: الحلويات
3: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

القلب أنت المستعار وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67.

0: خذ تميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
7: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
6: نوافذ دينية.
7: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
6: إعداد وتقديم هناء المجالي.
7: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ دينية، والحديث فيها ما زال عن أنوار سورة القصص، فحياكم.

0: إخوتي الكرام، أحيانا لا يكون الطريق الذي نختاره هو الطريق الذي كنا نحلم به، ولا تكون المحنة التي نخافها هي نهاية القصة. قد يخرج الإنسان من بيته خائفا، لا يدري إلى أين يذهب، فيكون خروجه في علم الله خطوة إلى مقدر أعظم. قد يظن أنه فقد مكانه فيكتشف أن الله يعد له مكانه الجديد، وقد يظن أن الله أخرجه من النعمة فيكون الله قد أخرجه من قصر إلى مدرسة النبوة. هنا نقصد بالحديث موسى عليه السلام في لحظة لا قصر فيها ولا جنود ولا أمان ظاهر، رجل وحيد خائف يترقب، ثم يقول: ربي نجني من القوم الظالمين. من هنا تبدأ المفاجأة، فالطريق الذي ظنه سيدنا موسى عليه السلام طريق نجاة من فرعون كان في علم الله طريقا إلى مدين، حيث كانت مرحلة الإعداد. فثمة قصة أعمق من القصة التي نراها بأعيننا، فكيف يعد الله عبدا لمهمة عظيمة؟ هذا ما سنمشي معه اليوم في سورة القصص. نمشي من الخوف إلى السكينة، ومن الفقر إلى الكفاية، ومن الطريق المجهول إلى الوحي، في قصة من أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا نناقش معه هذه القصة، فضيلة الدكتور الواعظ عبد الرحمن عمورة، الإمام والواعظ على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: دكتور عبد الرحمن، تجولنا في حلقات سابقة مع أنوار وتأملات البدايات لسورة القصص. اليوم وصلنا إلى مرحلة جديدة وإعداد جديد لسيدنا موسى عليه السلام. وصلنا إلى مرحلة ولما بلغ أشده. هذه بداية شديدة الأهمية. القرآن الكريم لم يقل أنه كان في سن معينة، وإنما حدد بلغ أشده واستوى. هناك علماء فرقوا بين بلوغ الأشد وبين الاستواء، منهم ابن عاشور والقرطبي، وهناك علماء لهم أقوال متعددة ربطوها بالعقل، بالحكمة، بالعلم. سؤالي يا دكتور، هل الرسالات العظيمة تحتاج إلى إنسان ناضج وليس لإنسان قوي فقط؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم

0: وبارك على سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التقوى واليقين، واجعلنا من عبادك الراشدين، وامنن علينا بما مننت به على عبادك وأوليائك وأهل طاعتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن مقدمة البرنامج التي تفضلت بها حقيقة كلها حكم وتفسير لما سيعتري الإنسان من قضاء الله تعالى وقدره. أيضا الله تعالى ينزل رسالته على نبي تكاملت فيه القوى الإنسانية والكمال الإنساني. القوى الإنسانية يقول قوة الرجولة، والقوى الربانية أن يكون أهلا لتحمل أعباء الرسالة ولتحمل الخلق. فالأولى أشده هي القوة،
1: نعم
0: سواء كانت هي البدنية أو العقلية، وقد بلغ نحو 40 سنة في الغالب عليه الفقهاء.
1: نعم
0: واستوى هنا يراد منها تكاملت فيه معاني الكمال الإنساني والكمال البشري. الكمال الإنساني اللي هي أهليته لتلقي وحي السماء،
1: نعم
0: وهذه لا تتأتى لكثير من الناس، قد يبلغ 40 ولا يعي شيئا مما حوله، فهو هذا لم يستوي بعد، ولو بلغ من القوة في 40 لكنه لم يستوي كمالا وعلما وسعة وحلما ورحمة. هذه إنما أعطاها الله تعالى لأنبيائه، فبلغوا من الكمال البشري وهي القوة الجسدية، والكمال الإنساني وهي أهليته للنبوة. هذا هو الفرق بين قوله ولما بلغ أشده واستوى. والواو هنا في كلمة استوى للمغايرة، تقتضي أن بلوغ الأشد لا كبلوغ الاستواء.
1: نعم
0: فبلوغ الأشد الكمال البشري، وبلوغ الاستواء الكمال الإنساني وهي أهليته لتلقي وحي السماء. فهذه المعاني كلها توفرت في سيدنا موسى عليه
1: عليه
0: السلام
1: السلام.
0: وكملت فيه تلك الأمور. لهذا قال الله لنا آتيناه حكما وعلما. أما الحكم فهي القدرة على معرفة الأحكام الشرعية،
1: نعم
0: وأما العلم فهو يعلم من الله ما لا تعلم الناس، وله قدرة على معرفة إدراك الناس وأحوال الناس. فكثير من الناس يجهل استعدادات الخلق، وأما الأنبياء فإنهم يعرفونها ويميزون بين زيد وعمرو، هذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا، لكمال معرفته في استعدادات الخلق.
1: نعم
0: وهذا هو العلم، وإن كان لا يحصر، سواء يتعلق في جانب الوحي الإلهي وسواء يتعلق في معرفة الناس، فإن معرفة الناس هي الأساس في قضية التعامل مع الخلق. ولهذا رأينا كثيرا ممن جعل نفسه بمنصب كذا وكذا لكنه لا يحسن التعامل مع الناس، السبب أنه لم يعرف استعدادات الخلق وعلى ماذا جبلوا عليه.
1: نعم
0: وهذه لا يدركها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن رزقه الله تعالى كرامة كالأولياء، فإنهم يعرفون كيف يتعاملون مع الخلق. فمن درى هذه القضية لا يتعب مع أحد،
1: نعم
0: لا يتعب مع أحد، يسير الخلق على وفق المراد. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: نعم بارك الله فيكم. ولكن هنا بتعريج بسيط دكتور عبد الرحمن، هنا القرآن الكريم قدم الحكم عن العلم، هل لهذا التقديم خصوصية معينة؟ ما الفرق بين الحكم وبين العلم؟
0: كلامك صحيح. الجواب من حيث اللغة العربية، أن اللغة العربية لا تقدم شيئا إلا لأهميته،
1: نعم
0: ولا تكرر الكلام، لأن تكرار الكلام بنفس المعنى يؤدي إلى الملل عند سماعه. والقرآن كله حكم وكله علم ولا تكرار فيه.
1: نعم
0: فالحكم هي القدرة على الحكم بين الناس، والعلم هي الدراية في بماذا يحكم على الناس وبماذا يتصرف مع الناس. فالحكم هي القدرة والعلم هي الدراية. رجل عالم ولا يقوى على تنفيذ أحكامه، نقول هذا عالم عاجز. لهذا الحكم هي القدرة على تنفيذ الحكم، والعلم هي الدراية التي تصلح لأن يكون نبيا، سواء تعلق ذلك العلم بالأحكام الشرعية أو بالحكم به بين الناس. وأوتي علما كثيرا، وعلم الأنبياء لا ينحصر لأنه يأتي من عند الله تعالى، لا مجال للعقل الإنساني ولا للخبرة العملية به، بل هو وحي السماء والدراية الربانية التي أودعها الله تعالى أرواح الأنبياء، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: نعم، ولكن هل يمكن أن يكون الإنسان واسع العلم يا دكتور لكنه لا يحسن استعمال علمه؟ نعم،
0: ولهذا قال الفقهاء: ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ قالوا: القاضي مخبر ومجبر، والمفتي مخبر فقط.
1: نعم،
0: فما معنى قوله مخبر ومجبر؟ لأنه مخبر بالحكم الشرعي ويجبر الناس على تنفيذه. فموسى توفرت فيه هذه المعاني، ولهذا يسمى حاكما وأيضا عالما، فلديه علم ولديه قدرة على الحكم وتنفيذه. أما المفتي فهو مخبر للحكم الشرعي ولا يقوى على تنفيذ الفتوى التي نطق بها على الناس. لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رزقهم الله تعالى من قوة الإرادة الإنسانية في تنفيذ الحكم وإجبار المستفتي على تنفيذ الحكم، سواء كان بآلة أو بقوة الشخصية، وهذه اللي يسموها اليوم الكاريزما. بهيبته وبقوته لا يستطيع المكلف أن يخرج عن تنفيذ ذلك الحكم. وأما العلم فدرايته بعلم الله تعالى وبالأحكام الشرعية، ودرايته في سياسة الخلق وما هم عليه من الاستعداد، والفرق بين الخلق بين شخص وشخص، لأن كل إنسان أو فرد من أفراد الإنسانية له علم من الله تعالى فيما يصلح له، وهو المسمى عند العارفين بالاستعداد. الأنبياء يعرفون استعدادات الخلق، فلهذا يعاملهم بهذه المعاني، فتكون أحكامهم في موطنها، وعلمهم هو الحق الذي أراده الله تعالى من جملة الخلق.
1: نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام الذي تربى في بيت فرعون وأصبح عدوا للظلم، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لو دققنا دكتور بالتعبير القرآني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، القرآن الكريم يرسم لنا مدينة لها نظام اجتماعي وسياسي وفي لحظة غياب للرقابة. حدثنا فضيلة الدكتور عن أنوار وجماليات التصوير البياني في هذه الآية، وعن لقاء سيدنا موسى بالرجلين وهما يتقاتلان، تفضل.
0: الحقيقة أن ظاهر الآية تشعر أن هذا الأمر حصل نهارا.
1: نعم،
0: والنهار له وقتان: وقت انشغال البيع والشراء ووقت القيلولة. وحين على حين غفلة من أهلها، إما بانهماكهم بالبيع والشراء وانشغالهم في الأسواق، وإما أن يكون وقت القائلة، وخاصة في البلاد الحارة، ومصر وقتئذ تعتبر من البلاد الحارة، وهذه الفترة الغالب على الناس أنهم ينامون فيها، فهذه وقت القائلة ووقت الراحة. والغالب والله أعلم بمراده: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما بانشغالهم بالقائلة أو انشغالهم بالبيع والشراء، كلا الأمرين محتملان. فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي يتخاصمان ويتضاربان، لكن الأمر هذا من شيعته، أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوها القبط. فلما رأى ذلك الرجل الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بلغتنا اليوم، طلب منه الفزعة، قال: أنقذني. فلهذا جاء موسى عليه السلام يفك بينهما ويصلح بينهما، فدفع الأول ودفع الثاني، وكان ذلك الدفع لا لقصد قتله ولا لإرادة القتل.

0: قتل ولم يكن في باله شيء من هذا، ولكن هذه الوكزة وافقت قضاء وقدرا بانتهاء أجله. لكن ظاهر الأمر أن القتل منسوب إلى موسى وحاشاه عليه السلام، لأنهم معصومون. هذا الوكز الذي وكزه لعدوه حين استغاثه الإسرائيلي إنما أراد أن يصرف شر الأول عن الثاني، وهذا إحسان. ولو اقتضى ذلك المعنى الوكز يعني دفعه بيده، وهل ترى وهل تري أن الدفع باليد يؤدي إلى قتل الإنسان؟ الجواب لا، خاصة أن الفقهاء لما ذكروا القتل إما أن يقتل بآلة غالبا تقتل الإنسان، أو بمثقل، أو بسبب من الأسباب لا بمباشرة. المباشرة يعني يكون عامدا قاصدا أن يقتل الإنسان، أو بسبب كان يشير إلى طير فوقع الهدف إلى إنسانه لم يكن قاتلا، وثم هذا وقع القتل الخطأ. لكن في الوقت في الغالب أنها لا تقتل الإنسان، ولا أراده موسى عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، فوكزه موسى فقضى عليه، أي أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. أنا الذي أراه العبد الفقير أن هذه الوكزة إنما ليدفع هذا القبطي عن الإسرائيلي ليصرف أحدهما عن الآخر، وهذه الوكزة لا تقتل الإنسان غالبا. ولهذا هو لا يريد ذلك ولا أراد، إنما أراد أن يفزع لصاحبه ويصرف شره عن الإسرائيلي، فحصل الذي حصل. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه من هذه الوكزة، وقال هذا من عمل الشيطان. هنا وقفة يجب أن نتنبه لنا. موسى يعلم علم اليقين الرباني أن هذا المات مع هذا الرجل قد مات بانتهاء أجله، وأن هذه الوكزة لا تقتل الإنسان. وأما لما كان القضاء والقدر منسوب إلى الله، قالوا لا يجوز للمؤمن أن ينسب الشر إلى الله، بل ينسبه إلى الشيطان أو إلى نفسه. فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، فصرف النسبة عن الله بنسبتها إلى الشيطان. فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال، أو أن هذا ينسب إلى الشيطان ولا ينسب إلى الرحمن، لأن الإنسان أدبا مع الله لا يجوز أن يقول أنت الذي قضيت علي وأنت الذي قدرت علي. فعلم الله لا مخبر لا مؤثر، علم الله كاشف لا مؤثر، والقضاء الأزلي كاشف لا مؤثر، لكن نسب هذا إلى الشيطان أدبا مع الله عز وجل. ثم استغفر ربه، قال إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خصوصا للمخبتين الذين أنابوا إلى الله والمبادرين للتوبة والإنابة، كما جرى من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: إذن هنا تتحدث أنت يا دكتور عن سيدنا موسى والقوة عندما تتحول إلى مسؤولية. هنا سيدنا موسى لم يقل بأنه كان قد قصد هذا الفعل، لذلك جاء التعبير القرآني بكلمة قضى وليس بكلمة قتله. إذن اختيار الكلمات والألفاظ لها دلالات أيضا حتى في مجتمعنا عندما نخوض في هذه القصة، والله تعالى يعلم أن هنالك ستثور شبهات حول الأنبياء وشبهات حول الحياة التي كانوا يعيشونها، فجاءت هذه الكلمة لتبقى دالة على أن الفعل هنا لم يكن مقصودا. إذن نحن هنا نتحدث عن تبرير لسيدنا موسى بأنه لم يبرر ما فعله، وإنما نسب ما وقع إلى عمل الشيطان، وأنت ذكرت ذلك أنه كان تأدبا مع الله سبحانه وتعالى.
0: لكن أنت تعلمي أن اللغة العربية مبنية على حرف مضاف، فكان سبب قضائه عليه، والسبب الظاهر هي الوكزة، والقضاء مراجعة.

0: أرجعون إلى الله.
1: سبحان الله.
0: فتوافق سبب وقضاء، فالسبب لا تأثير له في القضاء، ولكن الله تعالى اقتضت حكمته في هذا العالم أن الموت لا يكون إلا بسبب. تعددت الأسباب والموت واحد،
1: نعم
0: فكان سبب القضاء عليه أي ظاهرا. والحقيقة أنه انتهى أجله من هذه الدنيا، وما أراد موسى هذا. ما الدليل؟ الدليل عندي أنه قد أجمع المحققون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
1: عليهم الصلاة
0: معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، لا يقعون في الحرام ولا يقعون في المكروه ولا يقعون في خلاف الأولى،
1: نعم
0: لأن أعمالهم كلها منسوبة إلى التقوى والعمل الصالح. فلا يتصور في موسى أن يقتل رجلا عمدا، ولا يتصور في موسى أن يصمم على قتله، بل خلاف الأولى ممنوع في حقهم، لأنهم أئمة كمال وأئمة إرشاد، لا يتصور منهم هذا. ولكن الله تعالى كان كما تفضلت في مقدمة البرنامج أن الله تعالى أراد له سببا ليخرج من مصر،
1: نعم
0: وهذا السبب الله يعلمه، كما جاء في الحديث:
1: نعم
0: يا عجب ربك من أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل،
1: نعم
0: قالوا لولا تلك السلاسل ما دخلوا الجنة. فجاءوا إلى ديار الإسلام مكبلين بالحديد، وكان مصيرهم الجنة. ولهذا: يعجب ربك من أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل.
1: نعم
0: لو كانت الأمور بعواقبها لكان لإخوة يوسف على يوسف الفضل الكبير،
1: نعم
0: لولا جعله في غيابة الجب ما صار عزيز مصر، لولا سبب القضاء عليه ما هرب إلى مدين. ولكن الله تعالى يوجه الخلق على وفق علمه، فجعل الله تعالى سببا لتوجهه إلى مدين لينال من الشرف ما ينال، وينال هذا الوحي الإلهي حيث المكان الذي أراده الله. لكن الخلق لا ينظرون إلا إلى ظواهر الأمور،
1: صحيح.
0: ولا ينظرون الحكمة من وراء الأسباب، ولكن الله تعالى يسير الخلق على وفق علمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم:
1: الصلاة والسلام.
0: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال أيضا: قدر الله وما شاء فعل.
1: نعم.
0: وهذه التقديرات الإلهية هي الأسباب التي يجريها الله تعالى في عالم الحكمة، لله تعالى فيها مراد لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ومن رزقهم الله النور الإلهي.
1: نعم
0: وهذه المقدمة اللي تفضلت فيها والله إنها أعجبتني كثيرا،
1: بارك الله فيك.
0: فكانت سبب الذهاب إلى مدين تلك القصة التي حصلت بين ذلك الإسرائيلي وبين القبطي، فكان سبب القضاء عليه. ثم اعتذر موسى عليه السلام ونسب الشر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الرحمن، ثم اعتذر قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين، أي لا أعين أحدا على معصيته. وهذا وعد من موسى،
1: نعم
0: ولكن هذه هي العصمة، أنه لا يقف على معصية ولا يكون سببا فيها، لأن الله عصمهم من أن يقعوا في شيء من هذا حتى خلاف الأولى. ولكن لله تعالى في هذا الحدث حكمة من ورائها، والله من ورائهم محيط.
1: نعم نفع الله بكم. لعلني هنا أبقى في نفس النقطة وفي نفس الآية فضيلة الدكتور عبد الرحمن، نحن هنا نتحدث عن مشهد من أجمل المشاهد البيانية عندما تحدث سيدنا موسى عليه السلام عن التوبة عن المغفرة، ربي إني ظلمت نفسي. نجد أن هذه الكلمات تكررت على لسان كثير من الأنبياء وعلى لسان ملكة سبأ أيضا، ولكن كانت بألفاظ مختلفة، لكنها كلها كانت تدور حول أن الجامع بينهم أن طريق النجاة يبدأ حين يتوقف الإنسان عن تبرئة نفسه ويبدأ بالاعتراف بين يدي ربه. هنا لم يتحدث سيدنا موسى عن أنهم ظلموه، مع أنهم فعلا كانوا قوم ظالمين، بل بدأ بنفسه. سؤالي يا دكتور، الإنسان الصالح عادة يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يبدأ بإدانة الآخرين، ما تعليقكم على ذلك؟ ربط ذلك بالواقع، حدثنا عن الفرق بين التوبة التي تبكي على الماضي فيها والتوبة التي تغير المستقبل، تفضل.
0: التوبة هي شعار الأنبياء والأولياء والصلحاء، وهي جارية على العبد من المهد إلى اللحد، وتوبة العامة من الذنوب، وتوبة الخاصة من العيوب، وتوبة خاصة الخاصة من ملاحظة غير المحبوب وهو الله سبحانه. لكن التوبة هي شعار الصالحين كما تفضلت، والإنسان ينبغي أن يكون معترفا بهذا أبدا. وأول من نطق بهذه العبارة سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن العبد، دائما يعترف بتقصيره، يعترف بقصوره، يعترف بغياب المعنى عن قلبه، فيعود إلى الله تائبا راجعا إليه محققا للشروط. ولكن موسى عليه السلام لم يصرح أنه كان قاتلا أو كان ظالما، ولكن قال رب إني ظلمت نفسي ما ظلمت أحدا، ولهذا قال فطلب المغفرة من الله بأن يغفر الله له وهو مغفور له أصلا. لكن هذا الخطاب وإن كان لموسى عليه السلام، فالأنبياء هم الذين يتحملون صولة الخطاب، لأن العقد الجازم أنهم لا يقعون في خلاف الأولى، فكيف بالحرام والمكروه. ولكنهم يعلمون الخلق إذا وقع الأحد الشخص في شيء من هذا أن يبادر إلى الاعتذار إلى الله وطلب المغفرة، وهي الستر، وهي الستر، والستر على نوعان: ستر عن المعصية وستر في المعصية. والأنبياء حاشاهم من المعاصي كلها، لكن أيهما أعظم، سترك في المعصية ولا ستر عن المعصية؟ قال الستر عن المعصية أولى بأن يحول بينك وبينها. والستر في المعصية أن تطلب من الله تعالى أن يسترك عن الخلق حال المعصية، هذه ذميمة. أما الأولى فشريفة، اطلب من الله أن يصرفك عن المعصية وأن يسترك عنها بأن يحول بينك وبينها، كما قال الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا حال بينه وبين تلك المعصية وستره عنها لا بها. ولهذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له وهو المغفور له أصلا، لأن الأنبياء معصومون. والخطاب لنا معاشر المكلفين، فلا تظن أيها السامع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعون في شيء من هذا، ولكن الله جعلهم أمثلة في كيفية الرجوع إلى الله. فلهذا قال الله تعالى لنا مشيرا إلى هؤلاء السادة الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. الذي جرى لموسى وما تكلم به هي من أسباب هداه، فهم يقعون في هذا حتى يدل الخلق على الحق. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ومن اهتدائنا بشفيع لموسى عليه السلام أن العبد دائما أن يشير الظلم إلى نفسه وأن يؤوب إلى الله تعالى ويطلب المغفرة منه. ولهذا شأن العبد التوبة، والتوبة سارية عليه من المهد إلى اللحد، ومن تركها فهو مخذول. الله تعالى يوم القيامة لن يسألنا عن الذنب، إنما يسألنا عن التوبة. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال لنا الإسلام أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا فتتوبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يتوب الله عليهم. قال العلماء لتحقق أسماء الله تعالى في هذا العالم، بمعنى اسمه التواب لمن؟ لابد أن يكون هناك ثم تائب ليتحقق بمعنى اسمه التواب. واسمه الغافر والغفور، تتحقق بمن تاب وطلب المغفرة منه حتى تظهر أسماء الله تعالى عليه، وهذه حكم إلهية لا يعرفها إلا الربانيون.
1: نعم بارك الله فيكم، ولكن هنا أريد أن أبطئ الحديث قليلا باستطراد، أجمع في بين التوبة والمغفرة هنا، وأعود إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف في الفتنة التي تعرض لها مع زوجة العزيز لم تكن الآيات فيها أي نوع من طلب الاستغفار أو أنه قام بالذنب.
0: سيدي أجمع القراء أنه يجب الوقوف عند تلاوة هذه الآية ولقد همت به،
1: نعم،
0: ولا يصلها لأن الوصل يسيء المعنى. ولقد همت به، وقف، الوقوف لازم لكن جعلوه صلة والحق خلاف ذلك. والواو الثانية ليست عاطفة بل هي استئنافية لتخبرنا عن حال هذه المرأة وعن حال يوسف عليه السلام، فلهذا الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية مستقلة أخرى. قال والله الواو لا واو القسم، واللام لام التحقيق، وقد التحقيق كلها قدمت لتبين لنا أن الحم كان متحققا من هذه المرأة. لهذا قال والله لقد همت به، قال وهم بها، واو استئنافية، لولا أن رأى برهان ربه. ومن يفهم اللغة العربية يفهم أن هذا الهم مصروف بلولا، كقولي لك أيها القائل جئت إليك لولا أن زيدا جاءني، ولا جاء ولا خرج من بيته، يعني أنا كنت قد جئت إليك لكن زيدا جاءني فمنعني من المجيء، فالمجيء هذا ممنوع. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم هنا ممتنع بقوله لولا سبحانه وتعالى. وشواهد العصمة ليوسف شهادة هذه المرأة به، قالت زليخة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقالت أيضا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ألا يكتفي هذا الذي ينسب الشر إلى الأنبياء والمعصية إليهم اعتراف المذنب بذنبه؟ تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذه الامتناعات التي كانت لدى سيدنا يوسف عليه السلام هي العصمة التي حمى الله تعالى بها الأنبياء من أن يقعوا في شيء من أي مراتب الذنوب. أيضا قال فقهاؤنا مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير. الهم لا يعتبر من الذنوب، فكيف ينسب الهم يوسف عليه السلام؟ فالهم ممتنع بلولا هذه واحدة، والهم لا يعد من الذنوب لأنه لم يشرع في الأمر، لم يشرع في الأمر. وعصمة الله تعالى له أنه كان مستعصما بعصمة الله تعالى ومعتصما بأمانته التي وسندت إليه لأنه كان ضيفا عليهم والضيف أمين. والأنبياء لا يخونون عليهم الصلاة والسلام، بل كان يوسف عليه السلام من أجل الناس قدرا من حيث الأمانة ومن حيث التقوى ومن حيث الحياء، تكاملت معاني الكمال الإنساني فيهم وحاشاهم من أن يقعوا في شيء من هذا. ولهذا قال أحد القراء لا يجب وصل الآية بين الهم الأول والهم الثاني، بل يجب عليه أن يقف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فلهذا ينبغي أن نفهم القرآن ونعرف كيف نتلوه حتى تؤدي اللغة العربية معانيها التي جعلت لها أو وضعت لأجلها، لأن الألفاظ قوالب للمعاني والجمل تشير إلى المعاني، والقارئ إذ يقف موقفا يريد أن يوصل المعنى للناس أن الهم الأول غير الهم الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: زادك الله من علمه ومن فضله. نعود الآن إلى قصة سيدنا موسى وإلى الاستغفار. هنا سيدنا موسى لم يكتفي بأن يقول

0: ربي اغفر لي، بل حول المغفرة إلى موقف أخلاقي جديد. هو نفى عن نفسه أن يكون ظهيرا للمجرمين، هو لم يقل لن أكون مجرما بل لن أكون سندا لهم. هنا يا دكتور نفتح بابا معاصرا وسؤال يمتد إلى وقتنا الحالي، هل المسؤولية الأخلاقية تقتصر على ألا تفعل الشر أم تشمل ألا تساعد فاعله؟ تفضل.
1: الأصل في ذلك أن الإسلام جاء بالعبادات والمعاملات والأخلاق، ومن الأخلاق أن تكون معينا على الخير وفاعلا للخير وصارفا للشر وغير معين عليه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعين على الإثم آثم والمعين على الخير مأجور. وموسى عليه السلام يطلب من الله ألا يكون معينا أو مساعدا للمجرمين، لأن إعانة المجرم إثم عظيم كفاعل ذلك الإجرام. ولهذا قال: ربي بما أنعمت علي من التوبة والمغفرة والنبوة والرسالة وما أتأهلتني لذلك اجعلني بعيدا أن أكون ظهيرا للمجرمين، لا أعين أحدا على معصيته ولا أكون سببا في أسبابها، بل اجعلني دائما على الخير معينا عليه. وهذا متعين على الأمة أن يبتعدوا عن الشر وأن يكونوا بعيدين عن أسبابه، ولا يعينوا أحدا على إثم أو معصية أو أن يدعو إلى فساد أو على الفساد الأخلاقي. لو تأملت الأمة هذه الآيات كيف يطلب سيدنا موسى وحاشاهم من المعصية أن يكونوا واقعين في المعصية أو معينين عليها، ولكن الخطاب لنا أنه ينبغي في المسلم أن يجتنب المعصية اجتنابا مطلقا وأن لا يكون معينا على سبب من أسبابها، فإن هذا هو الحق الذي ينبغي عليه المسلم من تمام أخلاقه التي أمر الإسلام بها. فالأخلاق هي تنفيذ الأحكام الشرعية على وفق مراد الله، هذا هو الخلق. ولهذا الخلق ملكة تملك العبد وتحمله على محامد الأمور. أتراكي أن الحمل على المعصية أو الإعانة عليها من الأخلاق؟ لا والله، بل هي من أسوأ الأخلاق. بل إن الرجل الذي يقوم على هذا أو يدل عليه أو يعين عليه من أسوأ الناس أخلاقا في المجتمع الإسلامي. بل الإسلام كله رحمة، كله تعاون، كله إعانة على الحق. والأنبياء عليه الصلاة والسلام هم المثال الأمثل في هذا والقدوة الصالحة لجميع الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: بارك الله فيكم. ننتقل الآن بمعيتكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن للآية 18 وعن مشهد انتقالي من قصر فرعون إلى الخوف في المدينة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. صورة جمالية في غاية البيان والتمثيل البلاغي. سيدنا موسى عليه السلام الذي نشأ في قصر فرعون أصبح الآن خائفا يترقب. كيف ينتقل الإنسان يا دكتور في لحظة من أمان الظاهر إلى الخوف؟ هل كان خروج سيدنا موسى عليه السلام من دائرة هذا الأمان نسميه الظاهري هو بداية دخوله في عناية الله الحقيقية؟
1: الحقيقة أن الخوف لها معنيان، خوف من الخلق وخوف من الحق.
0: جميل.
1: فالغافلون يخافون من الخلق والعالمون يخافون من الحق خوف إجلال من مكتوم قضائه وقدره وماذا يريد الله تعالى به. فموسى عليه السلام إنما كان يخاف من قضاء الله تعالى وما يترتب في القضاء العلمي الأزلي على تلك القصة، فشتان بين الخوفين. وأما موسى عليه السلام فلا يخاف أحدا إلا الله، خوفه من جلال الله وماذا غاب عنه من قضاء الله، فهو يترقب ذلك القضاء الذي سيصدر من الله تعالى. ولهذا قال العارفون: يأتي على العارف وقت لا يهمه إلا ما يبرز من عنصر القدرة، أي بما يظهره الله تعالى من مكنون علمه. فالأنبياء خوفهم خوف إجلال لا خوف خلق، فيترقب ماذا يحدث من قضاء الله تعالى وقدره خلف هذه القصة لا من الخلق. ولهذا حاشا وكلا أن يخافون أحدا إلا الله،
0: نعم.
1: وإنما خوفهم خوف إجلال، وماذا كان في علم الله وماذا يبرز من علم الله تعالى في هذه القصة.
0: نعم.
1: ولأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام من أهل الكمال الإنساني، يخاف من جلال الله وماذا يبدو له من قضائه وقدره لا خوفا من الخلق، فشتان بين خوف الخلق وخوف الأنبياء. فلهذا الناس كثيرا يحملون الآيات على ظواهرها، ولكن احكم على المحكوم عليه بما هو من شأنه، فالشأن واضح، فخوف الأنبياء أعلى وأجل من أن يخاف أحدا غير الله عز وجل.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن هنا نحن نتحدث عن جماليات في هذا الموقف، تمشي الآيات بعد ذلك لتقول لنا أن سيدنا موسى عليه السلام لا يكرر الخطأ، يعود المشهد مرة أخرى، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يرد سيدنا موسى بقوله إنك لغوي مبين. هل عندما نعود إلى الآية الكريمة 14 من حيث بدأنا الحلقة وآتيناه حكما وعلما، هنا تنطبق هذه الكلمات على شخصية سيدنا موسى؟
1: كأن موقفه في الأولى هو الحق،
0: نعم،
1: وموقفه الثاني هو الحق، وهو في كلا الحالتين مصيب. كيف؟
0: جميل، نعم.
1: فالأولى أن الإنسان يجب أن يستنصر للمظلوم،
0: نعم،
1: وأن يرفع الشر عنه. فالذي قام به موسى في الحالة الأولى إنما فزع لمظلوم من بني إسرائيل يظلمه ذلك قبطي،
0: نعم،
1: فهذا من الإعانة على الحق والصرف عن الشر. وأما في الثانية فكان طلبه في غير حق، فما أعانه عليه، فكان محقا في الأولى،
0: نعم،
1: ومحقا في الثانية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الغاية الكمال الإنساني، فالأولى أنه يفزع له ليرفع شر القبطي عن الإسرائيل، وهذا حق،
0: نعم،
1: وهذا هو من كمال الأخلاق أن يرفع الظلم عن المظلوم. وفي الثانية أنه ما أجاب لأنه كان طلبه في غير محله،
0: نعم،
1: فلم يصره في تلك. فإذا الذي استنصره بالأمس على عدو يستصرخه ثاني يوم يقول له تعال عني على ما أنت علي بالأمس أو قبل يومين، قال لا لا إنك لغوي مبين، أنك الآن ظاهر الجراءة وأنك تريد أن تحدث بلبلة في المجتمع القبطي، فلم يعينه في الثانية وكان محقا، وأعانه في الأولى وكان محقا. والكون محقا أي موسى،
0: نعم،
1: موسى كان معينا عن رفع الظلم عن القبط وكان صحيح، وكان صحيحا. وفي الثانية كان موسى محقا لأن الذي استصرخه في الحالة الثانية كان مبطلا، فلم يعينه على هذا البطلان،
0: نعم،
1: فكان صاحب حق في الأولى وكان صاحب حق في الثانية، ولم يقع في شيء مما يسيء الحكم فيه، بل كان في غاية مكارم الأخلاق التي يتحلى بها الأنبياء.
0: نعم.
1: فالأولى أعانه على الحق وصرف الظلم عنه، في الثانية أنه كان متماديا وأنه يريد الجرأة على الأقباط، فلم يعنه على ذلك، فكان محقا في الحالتين، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وقت البرنامج انتهى، ولكن المحاور ما زالت كثيرة في جعبتنا على هذه السورة الجليلة. نكمل هذه المحاور في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نشكر لكم تواجدكم معنا، نشكر لكم هذه النفحات الطيبة وهذا التدبر القرآني.
1: أنا عندي مداخلة بسيطة، الحديث على قصة سيدنا موسى.
0: تفضل دكتور.
1: من حين ولد إلى حين بشر بالرسالة، إلى عودته إلى مصر، إلى هجرته إلى بني إسرائيل، إلى هجرته إلى أرض فلسطين،
0: نعم،
1: إلى موته في أرض الأردن، وقيل أنه دخل فلسطين،
0: نعم،
1: والراجح أنه مات في أرض الأردن، وهو وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام. والقصة شيقة، لقد أفاض ابن كثير في البداية والنهاية، وما تكلم في هذه القصة من حين ولادته إلى حين أن توفاه الله.

0: واستلم ابن أخته يوشع بن نون امرأة بني إسرائيل. فإذا كتب الله لنا لقاء آخر أكمل هذه القصة باختصار حتى يفهم الناس شأن موسى عليه السلام، وأنه كان من أهل الكمال الإنساني الرباني الذين أكملهم الله تعالى بجلاله وجماله ونواله، فكانوا هداة مهديين لجميع الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: بارك الله فيكم، زادكم الله من علمه ومن فضله الدكتور الواعظ عبد الرحمن عمورة الإمام والواعظ على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير. جزيتم خير الجزاء يا دكتور.
0: يا مرحبا، الله يحييك.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم جميل إصغائكم، الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا الله بحمدك تسبح القلوب، وبثنائك تلهج بالشكر الشفاه، وتخر لك ساجدة خاضعة خاشعة كل الجباه. يا من لا ملاذ إلا ملاذك، ولا حما إلا حماك، يا من لا جود إلا ما جادت به كفاك، أشهد أنه لا رب سواك، ولا معبود إلا إياك. يا من بذكرك تسبح الأرواح، وتسبح فيما خلقت وأبدعت من أفلاك، يا الله، يا رب الأرباب، لا باب إلا بابك أنت، فأنت وحدك العاطي الوهاب، بيدك النشور وإليك المآب. يا رب، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي، مشت الأهوال على دربي، هل غيرك يسمع لي شكوى، أو تمحو كفاه كربي؟ هل غيرك يرحمني يوما، أو غيرك يغفر لي ذنبي؟ هل غيرك يملأ بالإيمان ويعمر بالتقوى قلبي؟ آمنت بأنك أنت الله، آمنت بأنك أنت الله، وأنك لا غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حقه.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعل

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم واجزي خيرا ملك البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين على هذه المبادرة القرآنية الكريمة خيرا، وقد جمع فيها عبادك في بيوتك على تلاوة آياتك. اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين وولي عهده الأمين يا رب العالمين، واجمع بهما كلمة المسلمين واحقن دماءهم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا يا رب العالمين، واستعملنا ولا تستبدلنا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً إلى يوم الدين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نية الشفاء والقبول والنصر على الأعداء.

0: ونزول الغيث من السماء ورفع البلاء، وكل منا على نيته الفاتحة.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع

0: عن طريق خدمتك لك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ألف

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

وخير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية اللي هناك اللي قبل كده كان بيقول إيه؟ أنذر. أنذر بإيه؟ إما أن ينذر بأشياء دنيوية كنصر الإيمان على الكفر، وده حصل، وإما أن ينذر بأمور أخروية. الأمور الأخروية هتحصل لهم إمتى؟ في يوم القيامة. ولذلك القرآن قلنا في قبل كده: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إحنا نعدهم بأن هم حينهزموا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا لك أنهم هم حيعذبوا في النار. الأمور اللي إحنا قلناها إما أن تراها بعينك، وإما إن ذهبنا بك أي قبضناك إلينا قبل أن تقع فستراها في الإيه؟ أو نرينك في حياتك بعض الذي إيه؟ هنا بقى مدام أنذر، وأنذرهم طبعا والعياذ بالله بالعذاب، وأنذرهم بالشر، يبقى إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الإيه؟ في الآخر. أما في الدنيا فقد قال: كفيناك المستهزئين، ومش عارف، وانتهت المسألة. طب يبقى باقي الآخرة: أتى أمر الله. أتى أمر الله مرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به. لأنه مرة يقول إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة اللي هيجي بعدها إيه؟ الحساب والعذاب. اقتراب الساعة مش لأنه مخف ذاته، بل لما فيه من الحساب والعقاب. فهم يقولوا ساعة ما نزلت اقتربت الساعة، قالوا طب ننتظر شوية يمكن الكلام ده صحيح وتبقى حكاية. فخفوا شوية بالنسبة. وبعدين قعدوا شوية كده ما جابش الساعة، قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصلش. فنزلت اي اقترب للناس حسابهم، الامر اللي حقيقي في الساعة. قالوا الله نستنى شوية، برضو هذنوا شوية، وقعدوا مدة كده ما حصلش اي حاجة. فنزل قول الله: اتى امر الله. ساعة ما سمعوا أتى أمر الله حتى المسلمين فزعوا. فلما فزعوا الإسعاف جاي في نص الآية، قال: فلا تستعجلوا، يعني مش دلوقتي، طمنوا شوية. طيب نقول له: الأحداث حين يخبر بها كل حدث له ظرفين، قلنا ظرف زمان وظرف مكان، والأفعال التي تدل على هذه الظروف إما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل أن تتكلم، وفعل مضارع إن كان مقرون بالسين ولا بسوف أو مش مقرون بهم، فإن لم يكن مقرون يبقى ده دل على أنه حال. محمد يعمل إيه؟ يأكل، يأكله، يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله، يأكل يعني هو بصدد الإيه؟ سيأكل يعني بيجهزوله، بيجهزوله السفرة. سوف يأكل يبقى بيجهزه الطعام لسه في المطبخ. يبقى إذن الأزمان كام؟ ثلاث: ماضي وحال ومستقبل. والمستقبل إيه؟ يا مستقبل قريب يا مستقبل بعيد. إذن الحدث إذا قيل له في الزمن الماضي يبقى وقع قبل أن تتكلم، ثم تخبر به. فإذا كنت منتظر حد ضيف ولا حاجة وانت قاعد كده في الصالون منتظره، يقوم ابنك يقول لك أتى فلان، شافه جاي أتى. كلمة أتى دي إخبار لك أنت، إنما إتيانه قبل أن يتكلم بها المتكلم، لأنه ما تكلم المتكلم إلا بعد حدوث مين؟ إلا بعد حدوث الحدث. يبقى حصلت النسبة الكلامية بعد النسبة الخارجية. احنا كنا قلنا زمان ان في نسب ثلاثة بتعتوي الانسان: نسبة ذهنية قبل ما تتكلم اي كلمة بتيجي ببالك انك تقولها، ادي اسمها نسبة ايه؟ ذهنية. وبعدين تقولها تبقى نسبة ايه؟ كلامية. طيب نسبة خارجية، هل النسبة الخارجية حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ إن كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الذهنية فجاءت النسبة الكلامية. لكن فلان سيخرج، حصل نسبة ذهنية وبعدين نسبة إيه؟ والنسبة الخارجية تيجي بعدين. يبقى ترتيب النسبة إيه؟ في الماضي بيحصل إيه؟ نسبة خارجية، وبعدين نسبة، وبعدين نسبة كلامية. على كده في المضارع تحدث النسبة إيه؟ النسبة الذهنية وبعدين النسبة الكلامية وبعدين تيجي النسبة يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الإيه؟ البعيد. فإما أن تأتي مصاحبة وإما أن تأتي مستقبلية قريبة أو إيه؟ أو بعيد. هات بقى: أتى أمر الله. أتى النسبة الكلامية هنا تيجي بعد النسبة دي، بعد النسبة الخارجية. وهل أتى أمر الله؟ ده لو أنه أتى أمر الله ما كان يقول فلا تستعجلوه، لأن فلا تستعجلوه معناه أنه مجاش، ما تستعجلش الشيء، يبقى مجاشي. وأتى تدل على أنه إيه؟ أتى. أهدي اللي بيقولوا عليها فيه تناقضات بقى، يقول لك إزاي يقول أتى مع أن ده يدل على أن النسبة الخارجية حدثت قبل النسبة الذهنية والكلامية، وكلمة فلا تستعجلوه يبقى دل على أنها ما حصلتش وحتحصل بعدين، يبقى كيف يقول له؟ المتكلم نوعان: نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بأنه في المستقبل هيبقى لأنه ما هوش قادر على إيجاده على وفق ما قال. يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه الا اذا كان ايه؟ جه بالفعل. ليه؟ لانه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي انه جه، لانه يمكن ما يجيش، يبقى خلل في علمه، وان كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليه. سبحانه ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لأن مدام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان أنه منزه حتى قبل أن يخلق من يسبح. الله هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل أن يخلق؟ طب ده لو جات له مع الخلق نقول ما هو خلق بإيه؟ طب ده خلق لأنها موجودة فيه. ورزاق قبل أن يوجد من يرزق. إذن سبحان لكن دي صفة إيه؟ ذات موجودة له قبل أن يوجد من إيه؟ من يسبح. والموجودات أقسام، موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجودة على القهر إنها تعمل أشياء ولا تقدرش تخلف زي الملائكة. لما وجد الملائكة ووجد سبحان دي صفة لله قبل أن يوجد المسبح، وهم توجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ طب وبعدين خلق السماء وخلق الأرض وخلق مش عارف، هل سبح لله ما في السماوات وإيه؟ وهل سبح وانتهى من التسبيح؟ وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى إذن سبحان ثبتت له ذاتا قبل أن يوجد مسبح من الملائكة أو من الخلق المقهور. خلاص سبحان أدي ذات، وبعدين وجد ملائك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبعدين خلق الأشياء السماء والأرض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت عملتها وسكتت؟ لا، قال له إيه؟ ويسبح. وما دام الأمر كذلك فيا من آمنت بإله سبح كما سبح هؤلاء.
6: الله أكبر.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب وين علاقة سبحانه وتعالى عما إيه؟ عما يشركون. لأن هم ليه أشركوا بالله آلهة؟ أم قال لك لأن دي فانتازية عباد، يبقى المؤمنين بإله والإله ما كلفهمش بحاجة، لا قال له اعمل ديا ولا تعملش دي، وسايب الايه العبد بتاعه على حل شعره. اله كويس ده ولا لا؟ ينبسطوا منه قوي، لان اللي بيخلي مشقه الايام مشقه ايه؟ التكاليف، افعل دي ولا تفعلش دي. انما واحد قال ده ليه دي اله، طب يا اخويا الاله قال لك اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ده اله بلا منهج دي. طب وما عملتش اللي بيقول عليه هيعمل لك ايه؟ يبقى ليك حق يا اخويا تروح تعمل لك له شريك، لانه ايه؟ ادك على انك مؤمن باله ولا فيش ايه؟ ولا فيش تكاليف. سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه؟ ام قال لك لان دول بقى يطلبهم يقول لهم فين اللي انت عبدتوهم بقى؟ يبقى اذا تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وافعال امر ثابت له قبل ان يوجد شيء، وأمر ثبت له بعد الملائكة، وأمر ثبت له بعد وجود السماوات والأرض، وأمر طلب الله من العبد المخير أن يفعله. ففي قسمين، قسم آمن وسبح، وقسم إيه؟ الله متعال عن الإيه؟ عن المشركين. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، ساعة ما تسمع كلمة ينزل دي افهم ان في علو وصف، وان كان الامر مستوي في المرتبة. هو الحديد اللي بيجيبوه من الجبال دي ربنا مش قال وانزلنا الحديد؟ انزلوا منين؟ ده من العطاء العلو، من العطاء الايه؟ من العلو. يبقى اذا كلمة انزل ونزل كلها جام تدل على ايه؟ ولذلك احنا قلنا في التكليف زمان عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا احنا بنفهمها كده الفهم العام، تعالوا يعني ايه؟ اقبلوا. صحيح اقبلوا لتسمعوا من التكليف صدقني، انما اقبلوا اقبالا لتسمعوا من اعلى منكم. يعني ما تتمكوش في حضيض الارض وتشريعاته تسامه وعلوا كده وخدوا مننا، لانكم لما هتاخدوا من اهواء البشر مش هتنفع. يبقى تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا الى ان تاخذوا من اعلى. ولذلك انا قلت لكم زمان لما كانوا يقولوا لنا انتوا يمينيين ولا يساريين ولا تقدمين، قولوا لا احنا يمينيين ولا يساريين ولا تقدميين ولا رجعيين، احنا فوقيين. بيجي لنا من فوق بس. نعم. ينزل الملائكة بالروح. الملائكة احنا عارفين انهم خلق غيبي آمنا به لأن الله قال، وكل ما غاب عن ذهنك دليله السمعيات ممن تصدقه وتثق بصدقه. ما دام وثقت بصدقه قال عن خلق جن ما بنشوفهمش، خلق ملائكة ما بنشوفهم، يبقى آمنا ايه؟ يبقى اذا كل غيبي دليله مين؟ دليله السماع ممن تثق بصدقه في البلاغ عن مين؟ عن الله. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. واحنا قلنا ان ما دام تنزلات من اعلى الى الادنى، مش ممكن الاعلى العالي يلتقي بالادنى الا بواسطه المقربات. نقول نجيب بقى يوم الملائكه دول ايه؟ عباد مكرمون إيه؟ لا يعصون الله ايه؟ ويفعلون ما يؤمرون، من نور ولا فيهمش الاغيار ولا فيهمش مثلا الشهوات ولا يتنكح ولا يتنسل، ولا يبقى اقرب الى الصفاء ولا لا؟ يوم دول اللي ممكن ان يتناولوا من الاعلى، وبعدين يدوا مين؟ يدوا الايه؟ الاد. ومش كلهم يتناولوا من الاعلى، يمكن الملائكه هتاخد من ملك إيه؟ اعلى منهم شويه ويدي لهم هو، مش كده؟ ولذلك هيقول نزل به الروح الامين، وهنا بيقول تنزلوا الملائكة، يبقى الروح الأمين يجي ويدي لنا ويدي لنا ويدي لله. يبقى إذن وسائط ولا لا؟ ولذلك الآية الإجمالية التي تشرح ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
6: الله الله الله.
5: يبقى كم مرحلة؟ هيصطفي من الملائكة إيه؟ رسل، يتلقوا من الأعلى، وبعدين يدوا مين؟ لمطلق ناس؟ لا، ده لناس مصطفين أيضا من الناس. يبقى مصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ليعطي، مصطفى من الخلق ليعطي الخلق. ايه المراحل دي؟ اما قال لك لان العلويات العالية الادنى ما عندوش طاقة يتحملها. واحنا كنا ضربنا زمان مثل، ولله المثل الاعلى، قلنا اننا عايزين والناس خمسة شمعة ولا اتنين شمعة عشان بس تدي ضوء، ولو لحد ما اشوف مفتاح النور واما اصحى بالليل ولا بتاع، مش كده؟ هل استطيع انني اركبه على الطاقة اللي عندي، ولا بجيب ترانسفورم كده ياخد من القوي ويدي لمين؟ ويدي للضعيف. اهو من الرسل دول، من الملائكة او من البشر، وسائط عشان ايه؟ وسائط علشان تدي لايه؟ تدي ليه؟ لان الادنى ما يقدرش يتحمل مين؟ اذا كان الرسول وهو مصطفى من البشر لما يتلقى عن مصطفى من الملائكة حدثت له اول ما حدث اشياء، فضمني حتى بلغ مني الجهد، مش كده؟ وان جبينه ليتفصد عرقه، وجملوني ودثلوني. ليه؟ لان طاقه علويه نزلت على طاقه بشريه، مع ان الطاقه البشريه دي اعلى الطاقات واصفاد معده لهذا الاستخبات، وتعبوا الاول يتعب، وبعدين ربنا بقى ايه؟ قال له الفك بالوحي، وحلاوه اللي هتشوفه هيخفف عنك الايه؟ الاعباء دي. الم نشرح لك صدرك ايه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه؟ وبعدين بقى يجي الوحي كده حاجه لطيفه كده ومش عارف ايه. ولذلك قال له ولا الاخره خير لك من الايه؟ ولذلك هذا هو العله في ان الوحي فتره عن رسول الله. يعني الوحي نزل وبعدين ايه؟ قعد مده كده ما يجيش، لدرجه ان النبي بقى ايه؟ اشتاق للوحي. طب واشتغل الواحد ايه؟ ده انت كنت بتقول زملوني دسروني، ده يمكن حصل لي حاجه، ده انا مش عارف ده ايه الا اللي قال لك هي دي المقصوده. ليه؟ لتزول متاعب الالتقاء.

0: وتبقى حلاوة ما ألقي. فحلاوة ما ألقي تخليه يتشوق للي بيلقي.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: يوم هو اللي بقى يتلفت وعايز الوحي يجي. ما أنت كنت الأول بتتعب مني، إنما بقى زي ما تكون أنت مثلا الولد تعب أو في المذاكرة وبعدين لما جات له النتيجة نجح، يوم بعدين تخفف عنه الإيه؟ المذاكرة. فهم الأغبياء قالوا إيه؟ قالوا لا، رب محمد قد قلاه، يعني هاجر. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه له رب بقى؟ عشان تعرف انهم اغبياء برضه، انهم ايه؟ اغبياء. رب محمد قد ايه؟ طب اشمعنى هنا قلت له رب؟ ده انتوا كنتوا بتقولوا ده كذاب وبيجيب من عنده ومش عارف ايه وكلام مجنون. لكن في الجفوه بقى رب محمد ايه؟ واحد يقول لك ده فلان ده متصل بالملك مثلا، تقول له يا شيخ ولا متصل بالملك ولا بتاع ولا، يقول والله متصل بالملك ده انا شفته بيوشوشه وبيتكلمه وبيديله مش عارف ايه وبتاع. يوم هو مكذب. وبعدين بقى التفت يلاقي الواد قاعد في البيت يومين كده ما راحش شغله، يمكن عياه، يقول له الملك جفى صاحبك. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه كان متصل بالملك وكان له بيه علاقه؟ في الجفوه قريت، وفي والتحليه امتنع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم يا اغبياء احنا بنعد اعداد ليتلقى خيرا من الاول. هيقول له ولا الاخره خير لك من الاولى، هيبقى فيها ايه؟ لان الانس هيخليك تتعشق ما نزل فتستسهل ما يصاحب النزول من الايه؟ من المشقه. يبقى لازم الملائكه تنزل بالروح. الروح ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. يبقى كلمة ينزل الملائكة بالروح، الروح دي وردت بمعاني متعددة. الروح اللي بقى حياة المادة ليحدث لها الحس والحركة، فإذا سويته من الطين يعني ونفخت فيه من روحي تقع له سجدة. ودي عملية بتحدث في المؤمن والكافر، وبتدي له حياة، وحياة فيها حس وإيه؟ حس وحركة. ده الروح. قال لك فيه روح تانية بتدي حياة تانية أعلى من دي. دي بتدي حياة موقوتة، وفي روح تدي حياة تانية، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعني. دي حياة تانية. فالملائكة بتنزل بحاجة تدي حياة أرقى من الحياة اللي بتاع الروح اللي هي النفخة المادة دي، لأن ده يستوي فيها المؤمن والكافر والطائع ومين والعاصي. لكن المؤمن لما هياخد الروح اللي هو تلقي الوحي وتلقي الكتاب هيعمل ايه؟ هيدي لنفسه حياة تانية. يبقى هي دي الايه؟ يبقى اذا فيه روحين ولا مفيش فيه روحين؟ روح يعطي الحس والحركة للمادة، وروح يعطي القيم لتبقى حياة أخرى لا يوجد فيها فناء، بل خلود ومتعتها لا مقطوعة ولا إيه ولا ممنوعة. ولذلك بقول لك إن كنت تعرف الحياة الحقيقية الدار الآخرة هي الحياة، لأن احنا قلنا الحياة هذه مهددة بشيئين اثنين، يا تفوتها يا تفوتك، لكن هناك ما فيش، تبقى هي اللي أحسن. يبقى إذن الروح أطلق على ما يحرك المادة بأن يعطيها الحياة، وروح أخرى تعطيها الإيه؟ القيم اللي تضمن لها مين؟ تضمن لها إيه؟ ولذلك يسمي القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويسمي اللي نزل به روح، نزل به الروح الايه؟ نزل به الروح الامين على ايه؟ يبقى كلها ايه؟ حياه. بس فرق بين الروح دي والحياه. ولذلك احنا قلنا ان الحياه اللي احنا بنشوفها دي ده بس بتديني صوره بس لحياه موقوته يعني فانيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه؟ لما يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده بيخاطبهم، يبقوا هم احياء ولا لا؟ بس احياء بالروح ان ايه؟ بالروح الاولانيه اللي هي بتدخل الماده وتجعلها تتحرك ومش عارف ايه.

0: انما اذا دعاكم لما يحييكم الحياه الايه الحياه الثانيه الحياه الابديه اللي ما فيهاش ايه اللي ما فيهاش موت. ينزل الملائكه بالروح، ينزلها بالروح من امره تنزيلا صادرا بامره. احنا كنا قلنا هناك في ايه ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. السطحيه كده يحفظونه من امر الله، لكن هو ما جاي على المعقبات عشان يحفظوه من امر الله، يحفظوه بامر الله، يعني حفظا صادرا من مين؟ صادرا من الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره. وأمره اللي هو إيه بقى؟ اللي هو قال عليه أتى إيه؟ أمر الله؟ لا، ده أمر الله دي جاية للنتيجة. إذن لله أوامر متعددة. الذي يجمعها إبراز المعدوم إلى الوجود. يجمع دي كلها، إنما أمره أهي. أمره هو إيه؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أراد جزئيا كن يا فلان، كن يا شيء الفلاني، كن يا دي جزئيات خلاص. أراد مثلا منهجا انزلوا بالمنهج، أراد حسابا وعقابا وساعة أتى أمر الله. يبقى أمر الله معناه إيه؟ كن فيكون، إخراج المعدوم إلى حيز الوجود. معدوم جزئي، معدوم كلي، معدوم أزلي، كل ده يبقى ده اسمه إيه؟ أمر. طب وإيه أتى؟ هو اللي بيجي أمر الله ولا مأمور الله؟ ده المأمور به ولا حيجي؟ مش الأمر. قال لك لا، ده مش المأمور اللي حيجي، ده معناه إنه بيقول ساعة ما يجي الأمر سيخ بأن المأمور جاي خلاص انتهت. يبقى المهم أن يصدر أمر، المهم أن إيه؟ أن يصدر أمر. ولذلك حيقولك إيه؟ وأذنت لربها وحقت. إذا السماء إيه؟ انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني إيه؟ يعني بس قعدت تسمع، بمجرد ما يسمع تعمل العمل، يبقى مش تخلف. نعم. يبقى معنى الأمر هو إيه؟ المأمور به هو اللي أتى أمر الله، يعني القيامة، والقيامة دي مأمور بها ولا لا؟ يبقى مجرد صدور الأمر، لأن في البشر قد يصدر الأمر ويتخلف المأمور. هعصي مش هعمل يا سيدي، مش كده؟ نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. كلمة على من يشاء من عباده مشيئة الاصطفاء، مشيئة الاجتباء، مشيئة للإيه؟ الاختيار بمقاييسه هو. الله أعلمه حيث يجعل رسالته. مش هم يقول لك لا، ده لو كان القرآن ده نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يبقى، ولذلك ربنا بيرد عليهم الرد المفحم، يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده النبوة والرسالات دي من رحمة الله. إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم المادية، أنا قسمت المعيشة المادية، هم عايزين يقسموا الرحمة؟ إيه العجائب دي؟ ده أنا قسمت بينهم مع إيه؟ ورفعت بعضهم فوق بعض درجات، والمرفوع أجعله مخفوض، والمخفوض بعدين أجعله إيه؟ أجعله مرفوع. فإذا كانت أمورهم المعيشية أنا خاسمها، يقوم هم يجوا في الأمور القيمية المتعلقة بالروح وبالمنهج وباصطفاء الرسالة، عايزين فلان وفلان وفلان. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، ينزلهم بإيه؟ بالإنذار. أيوة البشارات. إيش معنى الإنذار بس؟ ما بينزلوا بمين؟ لأن أصل الكلام في مين؟ الكلام على الكفار. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى كل ده بإيه؟ يبقى الغالب فيهم مين؟ هيتبشروا بإيه؟ ده ملهمش إلا مين؟ ملهمش إلا الإيه؟ الإنذار. ساعة ما تسمع أن أنذره أو أن دخلت على أجهم وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، يعني هي صنع الفلك هو الوحي. صنع الفلك هو الايه، اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يبقى ما هو الوحي؟ ايه هو؟ تبقى يسموا ان مفسره، فكان ان فسرت الايه، فسرت مبهم الوحي، لان مبهم الوحي اوحى اليها باي شيء. فجت اللي بعد ان بين قال ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه باليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا. ومن أن أنذروا، أي بأن أنذروا، أو أن الله شرح بعد أن شرحت مين؟ ما نزل. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. مدام لا إله إلا أنا، كلمة منه هو بيخبر أنه لا إله إلا هو، وما دام ما فيش إلا إله أنا بنصحه نصيحة لله مخلصة، ما دام ما فيش إلا أنا آتوها من قصير إيه؟ اتقوا الله. يبقى ده برضه حنان على خلقه ولا لا؟ حنان ورحمة من الله على إيه؟ على خلقه. ولذلك قلنا لكم زمان إن الكونيات المسخرة ضجت من الإنسان، لأن الكونيات زي ما قلنا مسبحة عابدة قائمة بما طلب منها، مش كده؟ والإنسان هو اللي عامل إيه؟ هو اللي تمرد. ولذلك قلنا أنها لم تنقسم المخلوقات إلا عند الإنسان، إنما كله بالإجماع. ألم ترى أن الله، أيها يا سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر أدي النبات، والدواب أدي الإيه؟ ما قالش والناس،
1: وكثير من الناس
0: اتقسمت عنه، إنما الأول إجماع الأجناس، شمس وقمر وجبال ونبات ودواب كلها بالإيه؟ بالإجماع. وبعدين عند الإنسان قال إيه؟ وكثير من الناس. يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا ايه؟ هل انقسموا قهرا عن الله، ولا حتى الانقسام بما اراده الله لانه خلقهم مختارين؟ برضو ما انقسموش قهرا عن الله، لانه خلقهم ايه؟ مختارين، ما عملتوش غصب عني. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقلنا بقى أن السماء قالت يا ربي أنا عايز أسكت كسف على ابن آدم عشان طعم خيرك ومنع إيه شكرك، والجبال قالت يا ربي أذن لأنني أسكت، والبحر قالت أغرقهم. قال لهم إيه؟ عشان تعرف إلا أنا فاتقون، دي الرحمة بقى والحنان. مش هينفع كلني إيه؟ خليك وياي. يبقى مش عارف إيه، بتحننه ولا لا؟ بتحننه ليه؟ صنعته إيه؟ صنعته. فقال ايه؟ دعوا لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله. اذن الرسالات اصطفاء، الاصطفاء دي اعداد، الاعداد ده الرسول ده عشان ايه؟ ينشئ امته على الهدى والتقوى. يقعد مده طويله، سيدنا قعد كم سنه؟ 23 سنه. يبقى اذا هو عايز يربى ترضيه تعوض ال 23 سنه، يقوم ويستفيه من هذه النحو. الى لقاء اخر ان شاء الله.
2: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

0: وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

كوليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

بريعتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا

صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

هم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

بي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.

نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

إسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا

كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

0: مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
1: بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
0: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

اذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

تقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العُلَى.

دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري

مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري

نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

إنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

أأمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

منها، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

0: مذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما

حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين

الظالمين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل

إليهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ.

المسلمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

مُقِيمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين

مُّكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

عملوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان.

مُنْعِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ.

كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

الظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

الكاعنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال

السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

من شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

ضلال بعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم.

فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون

فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

الركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

مما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذت

ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده

0: حَرَجًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ علي جابر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.